0: تبدأ الآن الحصة الأولى في مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم.
1: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء، بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED والنانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: صباح الخير.
5: يا صباح الانوار.
6: طيب الله صباحكم.
7: اسعد الله صباحكم.
8: وطيب الله صباحك.
9: يا صباح الرضا.
8: يا صباح الخير.
10: يا صباح الفل.
11: يا صباح البن. بن الكابوس. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سانتكس الكابوس.
12: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس برنجو.
1: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: Hey, welcome to our shop.
3: Do you have excellent sports clothes?
2: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
3: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
2: Oh, really? Where is that school?
3: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
2: Oh, really? Is it a good school?
3: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
2: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
3: Yeah, you can.
2: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
3: It's on 50 Meter Street in Babbos.
2: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
4: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي.

0: رقمية للتواصل والطلب 783-577-775.
1: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
5: Here we play with friends
4: and learn new things every day.
5: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
8: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
9: راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة. وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هيا سين روح، وخسرت المليون. بالله هذا السؤال له إجابة؟
3: أكيد له إجابة، باقت أمتر من سبفون، خيارات أفضل بسعر أقل، 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أمتر إلى 211 مجانا.
1: سبفون، أصالة وتواصل.
4: راديو دلتا.
5: لماذا يريد أن يصر على حصار وتجويع شعبنا وحرمانه من ثروته النفطية والغازية ومن عائداتها المالية؟ لماذا يريد شعبنا أن يبقى متضورا جوعا، أن يعيش البؤس في كل منزل، وأن تعاني كل أسرة؟ خدمة للصهيونية، خدمة للأمريكي، خدمة للإسرائيلي، خدمة للبريطاني. لماذا يرى السعودي في حرية موانئنا وحرية مطاراتنا ودخول بضائع شعبنا مشكلة، قضية، جريمة يحاربنا عليها، يعادينا عليها، يدخل معنا في مشاكل كبيرة لأجلها؟ هل هناك قضايا من هذا النوع في العالم؟ فقط في غزة وفلسطين. يعني لا نسمع الآن ببلد له مشكلة مع بلد آخر لأنها تدخل إليه بضاعة، ولأن أبنائه يسافرون للعلاج ويذهبون ويجيئون في حركة الناس الاعتيادية في الحياة، للبضائع، للتجارة، للتنقل، لأغراض السفر. هي جعلها السعودي مشاكل معنا في بلدنا، ولذلك نحن في وضعية لا يمكن فيها أن نقبل كشعب يمني أبدا بهذا الشكل.

0: see you soon.
1: Radio Delta.
2: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. يا صباح البن بن الكابوس.
3: ليش مش شاي الكابوس؟
4: ها؟ لا البن هو
3: بن. وليش مش شاي؟
4: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
3: وليش مش شاي الكابوس؟
4: يا صباح البن شوف حلوة.
3: لا لا لا شوف شوف
4: كيف
3: يا صباح الشاي.
4: لا تحاولش.
3: حلوة
4: صباح البن أحلى
3: شاي الكابوس.
4: بن الكابوس
5: أحلى طريقة تحضير فول كابوس المدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سلق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك. نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين، نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس. مجموعة الكابوس.
6: طالعة نازلة طالعة نازلة، ساعديهم على تقوية عظامهم مع نيدو واحد بلس المعزز ب 48% من احتياجاتهم اليومية لفيتامين دال، واحمي رحلة استكشافاتهم.
7: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
8: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت 4G مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا 4G متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة. مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا 4G اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا. مزايا 4G خليك دائما متصل.
9: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
10: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
11: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
12: مدرسة وروضة رؤيتي أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقراء الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

0: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
1: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
0: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
1: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
0: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
1: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
0: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
1: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
0: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-119-119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
2: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرسم؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
4: Here we play with friends
3: and learn new things every day.
4: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
6: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
7: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
6: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
7: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001077 أو 777921435.
8: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
9: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
8: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
9: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
8: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
9: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
8: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
9: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
8: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
9: برنامج الرياضيات الذهنية،
8: أكاديمية الخط العربي،
9: برنامج الطالب المعلم.
8: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
9: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
10: مجرد قارورة، مجرد كيس، هكذا نظن. لكن الحرارة قد تسرع انتقال بعض المواد الكيميائية من أنواع معينة من البلاستيك إلى ما نأكله ونشربه. قد لا تشعر بالخطر اليوم، لكنه قد يبدأ بعادة تتكرر كل يوم. غير عادتك واختر البدائل الآمنة كحافظات المشروبات الساخنة والأطباق الزجاجية أو المعدنية، فكل اختيار تصنعه اليوم قد يحمي صحتك غدا. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: الساعة الآن التاسعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. يا صباح البن، بن الكابوس
4: أحلى طريقة لتحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
5: تخلط الطحين بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق، يتم إضافة الماء، يرش بزيت الزيتون والسماق و
6: فلفل أحمر أصبر رغبة.
5: صحة وعافية مع بقوليات الكابوس،
7: مجموعة الكابوس.
8: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
3: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
2: التهاب وتليف الكبد.
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
3: علاج البواسير.
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوس جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
4: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE، and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
5: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
6: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
7: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
8: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
9: مين بيحب الرسم؟
10: أنا.
9: مين بيحب يسمع حكايات؟
10: أنا.
9: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
11: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
12: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
13: أحلى الأوقات بس على الدلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 9:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: مش وقته خالص.
3: اش في مالك خوفتنا؟
2: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شويه بس.
3: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ جاوب ولي
2: بث لي. انت فيك الخير.
3: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
2: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة يا جماعة، حتى يبث لي ساعة بس.
4: لحظة، أنت رقمك سبأ فون؟
2: أيوة.
4: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
5: سفري
6: باقات سفري من سبأ فون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
4: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
7: أخي المواطن، العدو يعرف كيف يلبس الباطل ثوب الحق، فلا تخدع بأكاذيبه، اكتشف حيل العدو

0: هذه هي الرسالة التي يجب أن نقدمها جميعا. لا تلاش أنه مش معناها على قولتهم الخرقة والزينة والكذا. هذا هو الرعب، الرعب لليهود والنصارى.
1: نعم،
0: تمسكنا برسول الله. يعني اليوم ما هو الذي يجعله يسخط اليهودي عندما يقوم يسب أو يستهين بكتاب الله، يستهين بكتاب الله؟ ما هو الذي دفعه على أن هذا الكتاب هو الذي حركنا؟
1: صحيح.
0: محمد رسول الله والذين آمنوا.
2: وعندما وجد
0: على الكفار
2: رحمه، عندما وجد الأتباع مثلا اليوم نجد أن هنالك محبين للنبي محمد الذي يرعبهم، ها هم أتباع النبي الذين سيرعبوهم بإذن الله.
0: أحسنت. هذا الذي هو كنت أنا أوصله، أنه هذا الجيل الذي تعلق برسول الله، ما دمتم ترعبون من كتاب الله الذي أنزل على محمد بن عبد الله، هذا الجيل هو من أتباع محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وآله.
3: أستاذ محمد، في هذا السؤال، كيف تابعتم الزينة، الأضواء، الصور الجمالية للاحتفال؟
0: الجوف يستغرب واحد يتخيل أنهم عايشين في منطقة نائية وبعيدين من حالنا الذي في صنعاء والمحافظات والذي تركيز على الكاميرات والكذا، إلا أن الفعاليات تقام عندكم بشكل كبير جدا ما شاء الله. واسع الزينة، خرجنا بعد العشاء من المسجد والزينة موجودة في كل مكان،
2: في كل البيوت
0: في كل المؤسسات.
3: لفت انتباهكم يعني
0: شيء ما شاء الله جميل جدا.
3: الآن ننتقل إلى الأستاذ محمد اليتيم. أستاذ محمد، أنتم زرتم هنا محافظة الجوف ونشكركم لحضوركم هنا إلى استديو الإذاعة. ما الذي تتحف أسماعنا به يعني من الأناشيد الروحانية الصنعانية؟
4: بما أنه تكلم الأستاذ محمد قال أن هناك فواصل في قراءة الولد، فلان فصل فواصل بعد كلامه يعني
3: نذهب إلى فاصل. نعم فاصل إنشادي
2: محمد اليتيم.
3: نعم فاصل إنشادي ومستمع الكلام على أستاذ محمد اليتيم.
4: أنا بالله

0: أحسنت أحسنت. بالفعل إنشاد عظيم وجميل جدا، صوت رائع من الأستاذ محمد اليتيم. أنت محمد اليتيم لكن الإنشاد من صوتك لم يكن يتيما أبدا. مستمعينا الأكارم، لازلنا معكم في هذه الفترة الصباحية في رحاب النبي محمد صلى الله عليه وآله، في رحاب مولده، في رحاب الربيع المحمدي. مستمعينا الأكارم، نرحب مجددا بالأخوة الحضور معنا، الأستاذ محمد قاطع مدير برامج إذاعة سام الجهادية التي بالفعل وصل تأثيرها ومداها إلى مناطق أبعد حتى إلى على المستوى العربي، يعني وجدنا تبادل المواد ووجدنا. أستاذ محمد، يعني كونك إعلامي في هذه الإذاعة وهي إذاعة يعني عملها مبكر مع الثورة ومع التحرك ومع المشروع القرآني، كيف وجدت يعني تفاعل جماهير شعبنا مع الصوت الإذاعي في مع أي إذاعة؟
1: شوف، المجتمع بشكل عام هو متعلق بالإذاعة، ما لا تستهين بها،
0: لا زال الجمهور جمهور إذاعي،
1: لأنه طبيعة الإنسان يحتاج أن يرسم الصورة هو.
0: نعم،
1: التلفزيون هو بيكلفني أني أتقيد على الصورة التي رسمها التلفزيون.
0: نعم
1: أحسن. أو القناة أو دحين المواقع التواصل الاجتماعي. أما الصوت يجعلك ترسم أنت الصورة التي تحب وتعيش فيها بخيال الذي أرسلها لك المذيع، وتعيش بالخيال الذي تشتي أنت، بس الصوت الذي أرسلها لك المذيع. وهذا من جانب رسم الصورة. لكن الأهم من هذا أنه إلى اليوم، مثلا إلى اليوم هذا الكلام الذي أقوله خطير.
0: نعم،
1: الإذاعة هي أهم مصدر لاتخاذ القرارات أو أخبار المعركة
0: اليوم. أصبح
1: لا من زمان،
0: من زمان وإلى اليوم،
1: لما تسمع. نعم، حتى في التواصل الاجتماعي، في الأخبار، في كذا، إذاعة إسرائيل، الإسرائيلية،
0: لا زالوا مهتمين بهذا.
1: بيعلنون فيها، بيعلنون عبرها، ما بيقول يعلنون لا عبر الإذاعة. يعني المستمع الكريم أكثر ما يهمه أنه منشغل بيشتغل بيفعل كذا، وهو مستمع للإذاعة، هذه في المزرعة، هذه في
0: السيارة،
1: في النجارة، في السيارة، في كذا. أغلبهم لا تستهجمهم.
0: لا،
1: اليوم الذي بيسمعك، اليوم اللي الآن الذي بيسمعك هو من يعشق إذاعتك، وإذاعة الجوب فيها من النوع المسموع.
0: الحمد لله.
1: إحنا إذا ما قدرناش أو ما فضيناش نسمعها في صنعاء، بندخل التليجرام.
0: نعم،
1: بندخل التليجرام وبسر البرامج وأسمعهم.
0: ما شاء الله.
1: وإذا بخبر توصلني أول ما بمثبتت عندي إذاعة الجوب.
0: الله الله.
1: نعم، أبصر الأخبار توصل من عندي أنا، من إذاعة الجوف، إذاعة الذي أنا أثق فيهم.
0: الله الله.
1: فالإذاعة هي المصدر الأساسي. عندما يقولوا طلعت قرارات رئاسية، ما كانت تطلع إلا قرارات رئاسية إلا من الإذاعة أول شيء.
0: الله.
1: وبعدها يقولوا ويعلن في الجريدة والجهاد والإنقلابات.
0: ولهذا سيكون بإذن الله سبحانه وتعالى الأثير صوت الإذاعة في أي مكان، سواء كانت إذاعة الجوف، إذاعة سام، إذاعة صنعاء، ستكون هي أيضا صوت المولد النبوي بإذن الله سبحانه وتعالى. وستكون حاضرة الإذاعة، ستكون حاضرة بإذن الله في هذه المناسبة بفعالية كبيرة. أستاذ محمد، ازهر ربيعنا، ازهر ربيعنا بإنشاد من حنجرتك الذهبية والجميلة والرائعة والأكثر من رائعة.
2: أبا الزهراء.

0: خصم إذا ما الضور مساه ونادى إذا ما الضور مساه ونادى.
1: الله الله الله نشكركم فعلا و نعتذر يعني فعلا ان احنا ايوه لقصر الوقت والله وددنا انه تكون الجلسه معكم اطول واطول. نعم تفضل.
2: لنا الشرف ان احنا كنا في معيه في حضره رسول الله بين اهل الجوف
1: فوق رؤوسنا
2: الله يحفظهم
1: في حدقات عيوننا
2: احباب الله واحباب الرحمن. امانه هذه الفتره القلب ينشرح عند دخول المدينه
1: برغم من الحماء لكن
2: والله اهلها رجال رجال
1: لكن الحمد لله الحمد لله حياكم الله. إذن مستمعينا الكرام نشكر الأستاذ محمد قاطة مدير برامج إذاعة سام، كذلك نشكر المنشد الكبير محمد اليتيم. مستمعينا الكرام نذهب وإياكم إلى فاصل قصير، ابقوا معنا.

0: محمد.
1: إذن مستمعينا الكرام حياكم الله بعد أن كنا وياكم في هذه الفقرة الرائعة التي التقينا من خلالها الأستاذ محمد قاطة مدير البرامج في ذات سام والأستاذ محمد اليتيم. نبقى وياكم مع فقرتنا التالية، تفضلوا بالبقاء معنا.
2: من أثير إذاعة الجوف نحييكم ونلتقي بكم مجددا مستمعينا الأكرام في هذه الأجواء الإيمانية العطرة في أيام تتزين فيها القلوب قبل الشوارع وتصلح فيها الأصوات بالصلوات والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
1: إنه الربيع المحمدي، ذلك الربيع الذي لا يشبهه ربيع الأرض وحدها، بل هو ربيع للقلوب حين تتذكر صاحب الرسالة، وربيع للأرواح حين تستحضر سيرته، وربيع للأخلاق حين يعود الإنسان إلى قيم الصدق والرحمة والتسامح والإحسان.
2: وفي محافظة الجوف بالخصوص لهذه المناسبة حضور خاص في الوجدان الشعبي، فإحياء ذكرى المولد النبوي يظهر في صور متعددة من اللقاءات والفعاليات إلى الإنشاد والمدائح والتجمعات الشعبية. وقد شهدت محافظة الجوف خلال السنوات الماضية فعاليات واسعة في عدد من مديرياتها، وصولا إلى التجمعات المركزية في الحزم والمراشي والعنان وكل مديريات محافظة الجوف. هذه التجمعات تخللتها الأهازيج والأناشيد التي تعبر عن الفرح بالمناسبة والمحبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم.

مستمعين الكرام، وفي القرى والمناطق اليمنية لا يبقى الفرح بالمناسبة حبيس الكلمات، بل يأخذ شكلا من أشكال التعبير الشعبي الذي تتوارثه الأجيال. تجتمع الأسر ويلتقي ابناء القرية وتتعالى أصوات المنشدين وتردد الجماعة الأهازيج والمدائح النبوية، ويأتي الدف بإيقاعه الشعبي ليصاحب تلك الأهازيج فتشكل لوحة من الفرح الجماعي والذكر والمديح.

0: مستمعينا الأكارم، هنا في محافظة الجوف حيث للتراث الشعبي حضوره وللأهزوجة مكانها في المناسبات الاجتماعية، تبدو هذه المظاهر أكثر قربا من ذاكرة الناس وحياتهم اليومية. فالدف هنا ليس مجرد إيقاع، والأهازيج هنا ليست مجرد أصوات،
1: إنها جزء من مشهد اجتماعي يجتمع فيه الناس على الفرح، وتتحول فيه الكلمات إلى هازيج، والهازيج إلى ذاكرة، والذاكرة إلى حكاية تتناقلها الأيام.
2: طلع البدر علينا بثنية الوداع.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس عشرة عمر.
6: شاي الكابوس عشرة عمر.
7: شاي الكابوس
8: شاي الكابوس
9: شاي الكابوس
10: شاي الكابوس عشرة عمر.
11: صباح الخير.
12: يا صباح الانوار.
13: طيب الله صباحكم.
14: اسعد الله صباحك.
15: وطيب الله صباحك.
16: يا صباح الرضا.
17: يا صباح.
18: يا صباح الخير.
19: يا صباح الفل.
10: يا صباح البن. فل الكابوس.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
10: رينجو أصل البطاطس الطبيعية. من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد لهجة المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صارع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية. الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل وثبات أعلى في الخدمة واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
2: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
3: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
2: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
3: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
3: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
2: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي ال لجميع الطلاب.
3: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
4: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمة معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان الأصبحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
5: كل يوم في هواك
6: وانت ماشي كل يوم.
7: أيوة
6: لازم تاخذها كل يوم.
7: ايش هي؟
6: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاح وبرص ومضغوط وشواية.
8: قسم الإدامات، مشكلات وسلسة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
9: يا طعمة
6: شواية وبرص كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 77-584-460. شواية وبرص كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.
10: مين بيحب الرسم؟
11: أنا أنا أنا.
10: مين بيحب يسمع حكايات؟
11: أنا أنا أنا.
10: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
12: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 اكتوبر للحجز 77-99-99-719

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات كيا بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوماً معك، يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
5: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سانتكس الكابوس.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بانجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: Hey, welcome to our shop.
4: Do you have excellent sports clothes?
3: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
4: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
3: Oh, really? Where is that school?
4: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
3: Oh, really? Is it a good school?
4: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
3: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
4: Yeah, you can.
3: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
4: It's on 50 Meter Street in Babbaus.
3: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
5: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
6: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
7: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
8: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
7: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
8: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001077 أو 777921435.
9: يوه، مطعم الحلواني التركي.
10: الحلواني الذي نعرفه؟
9: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
10: نعرفه من زمان،
9: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
10: دجاج الحلواني من زمان،
9: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
10: طعيم من زمان،
9: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
10: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
11: من زمان،
12: من زمان،
10: حلويات وبيتزا ومعجنات،
9: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبايح.
11: من زمان،
9: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
10: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
9: 772-238-378.
13: يا حلو يا هالي، دايما على بالي، يا حلو يا هالي، دايما على بالي.
14: مين بيحب الرسم؟
15: أنا أنا أنا.
14: مين بيحب يسمع حكايات؟
15: أنا أنا أنا.
14: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
16: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
17: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
18: Classic track.
12: just found it.

0: 7:11. الساعة الآن 10:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: ما هو هذا؟
3: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
2: ها؟ احلف
3: بغير يمين، معك أمني واحد وقطب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
2: أيوة، أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
3: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد ما نش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
4: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبافون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
1: سبافون، أصالة وتواصل.
5: أخي المواطن، وعيك هو السلاح الذي يفشل مخططات العدو، فهو يراهن على الثغرات ويقظتك تغلقها جميعا. لا تكن جسرا يعبر منه إلى أمن وطنك. احذر التضليل.

0: راديو دلتا.
1: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
2: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح سطر البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح، ونغطي إلى أن يتهى جيدا. يقدم ساخنا مع الخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز. استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية. وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
6: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
7: ليش تستخدمي خلطة مساحيق لما فيك تحصلي عليها كلها بمنظف واحد؟ داك سوبر، شوفي قوة التطهير السوبر جبارة مع تنظيف سوبر فعال لرائحة سوبر تدوم طويلا.
8: فعلا انه سوبر داك.
7: داك سوبر، كل ما تتمنيه.
9: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
10: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء أزال حتى، بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس. تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
11: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد لهجة المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: كده أنا جاوعة.

0: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
1: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
2: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حتى جوار مختبرات العولقي.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
8: ما هي كل هذه الرسائل؟
9: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
8: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
9: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
8: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
9: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
8: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
10: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء، شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
11: وقفت ضحكة
12: زبجة
11: ندارة
12: كركرة
11: ضحك من قلبك.
13: ممكن اعاون هنا بليز لو سمحت؟
14: طبعا تفضلي.
15: لا لا لا لا لا حضرتك، يعني عذرا انا هقعد جنب صاحبي.
14: صاحبك ايه؟ لا تعالي، مش صاحبي.
15: لا لا
14: مش صاحبي، تعالي انا اسف. خدي يا مارشميلو.
15: لا لا مش صاحبك ايه، ما انا اللي انت انقذتني من الضابط ساعه التفتيش.
14: مش عارف ليه حاسس ان انا اتسرعت في الموقف ده.
15: بالعكس، انت عملت موقف نبيل، يعني ان انت وقفت قدام الضابط عشاني، وهو ده المفروض المسلمين ان هم يتحدوا مع بعض عشان يحققوا شيء زي اليهود والنصارى.
14: النصارى؟
15: نعم.
14: تمام.
15: نعم. هو ده حقيقي ولا دمية؟
14: الكمبيوتر؟
15: نعم.
14: دمية.
15: بتعمل ايه؟
14: بضيع وقت.
15: طيب بدل ما تضيع وقت في اللعب، ما تضيعه في الاستغفار. انا اسمي بيبو.
14: لهليبو؟ ده اسم رقاصة لهليبو ده.
15: لا لا اسمي بيبو. بيبو بيبو بيبو، يا سلام يا خطيب.
14: بيبو.
15: بيبو.
14: خلاص تمام، انا كنت سامع بس في الاول. تمام بيبو.
15: مش لازم اقول لك اسمي بالكامل.
14: ده انت عسل.
15: شكرا. واسم حضرتك ايه؟
14: هاني. هاني هاني هاني.

0: الآن الحادي عشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية الجي مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينارد كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات الجي
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
5: أحلى طريقة تحضير البازلاء الحارة مع بازلاء الكابوس: نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائحهم من ثمن سخن، ونضيف المكونات السابقة، نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون، نسكب البازلاء ونتركها على نار هادية إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
6: خشخش خشخشة، كرمش كرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة بفرسيل.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
6: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
5: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
6: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
5: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
6: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
5: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
6: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
5: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
7: مين بيحب الرس؟
8: أنا.
7: مين بيحب يسمع حكايات؟
8: أنا.
7: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
9: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
10: Here we play with friends
9: and learn new things every day.
10: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
11: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
12: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
11: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
12: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرحبة مرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
3: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
13: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
3: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
13: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
14: كل يوم في هوا
15: وانت ماشي كل يوم.
16: أيوة،
15: لازم تاخدها كل يوم.
16: ايش هي؟
15: شواية وبروست كل يوم. أجمل ولذ الأصناف. قسم الدجاج: دجاج فاح وبروست ومضغوط وشواية.
17: قسم الإدامات: مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
18: يا طعمة
15: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 775-48-64. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
19: مجرد قارورة، مجرد كيس، هكذا نظن. لكن الحرارة قد تسرع انتقال بعض المواد الكيميائية من أنواع معينة من البلاستيك إلى ما نأكله ونشربه. قد لا تشعر بالخطر اليوم، لكنه قد يبدأ بعادة تتكرر كل يوم. غير عادتك واختر البدائل الآمنة كحافظات المشروبات الساخنة والأطباق الزجاجية أو المعدنية، فكل اختيار تصنعه اليوم قد يحمي صحتك غدا. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: 7:11. الساعة الآن 11:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجاناً.
2: سبافون، أصالة وتواصل. وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
3: شخصيات.

الهونزا، الشعب الأسطوري الذي حمل أسرارا وخفايا حيرت العالم. فقيل أن متوسط أعمارهم وصل إلى 100 عام، وصحتهم هي الأفضل في العالم كله. لا يمرضون ولا يشيخون أبدا، ولا تصيبهم أوبئة أو أمراض هذا العصر، وكأنهم يعيشون في كوكب غير كوكب الأرض. يعيشون حياة هادئة وبسيطة، بعيدة عن التوتر والتكنولوجيا والكهرباء وكل شيء، وكأنهم في عالم مثالي معزولين بعيدا. يعيشون بشمال باكستان في منطقة نائية يقدر أعدادهم ب 150,000 مواطن تقريبا. يقال أنهم من نسل الإسكندر الأكبر أو نسل جينكيز خان. يتبع أفراد القبيلة أسلوب حياة مختلف وفريد، فهم لا يتناولون السكر إلا نادرا واللحوم مرتان فقط في العام، ويعتمدون على الخضروات والفاكهة في طعامهم اليومي، وكثيرا من الجوز والمكسرات والعصائر الطازجة مثل عصير الخوخ الذين يتناولوه لشهور طويلة تصل إلى 4 أشهر، ويستحمون بالماء البارد حتى مع تساقط الثلوج والأمطار ووصول درجة الحرارة لتحت الصفر. يمشون يوميا لأكثر من 10 كيلومترات، ويمارسون رياضة السباحة ورياضات محلية كثيرة. تتمتع النسوة بصحة جيدة تؤهلهن للإنجاب في سن 70 عام، فمن الممكن أن تجد أم بعمر 75 وقد أنجبت طفلا للتو، ويتمتعن ببشرة نضرة كبشرة الأطفال ووجه جمالي كامرأة أوروبية جميلة. بينما الرجال أقوياء ولديهم قدرة غير عادية للتحمل، يصل متوسط أعمارهم لأكثر من 100 عام. لن تجد هناك شخص سمين أو ممتلئ، فهم يمتازون بالرشاقة الشديدة بسبب المجهود الشاق الذين يمارسونه في حياتهم من المشي طويلا وصعود الجبال والمنحدرات. لم يعرف سكان القبيلة بأي من أمراض العصر مثل السرطان والسكر والبدانة وأمراض ضغط الدم. لم تصل إليهم أي من الأوبئة التي انتشرت في العالم حديثا أو قديما مثل الكورونا وغيرها. والمشكلة الصحية الوحيدة التي تعاني منها شعوب الهونزا هي اضطرابات العين بسبب تعرضهم للكثير من الدخان أثناء طهي الطعام. ويقال أنه في عام 1984 في مطار لندن، بينما كان هناك شخص مسافرا من شعب الهونزا، استوقفه الأمن حينما وجدوا أن تاريخ ميلاده 1932، أي أنه بعمر 52، ولكنه كان يبدو وكأنه في 30 من عمره. فبسبب هذه الواقعة بدأت شهرة شعب الهونزا تجوب العالم كله، وبدأت الشركات والإعلام يذهبون هناك ليسلطوا الضوء على حياتهم وأسرارهم، بل إن التلفزيون والإنترنت امتلأ بمنتجات تدريبية.

0: See you soon. Radio Delta.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم. خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
3: ابدأ يومك بكوب نسكافيه ريد ماج، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري. بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقراء الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
8: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجانا. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
9: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
10: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
9: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
10: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
9: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
10: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
9: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
10: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
9: التهاب وتليف الكبد.
10: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
9: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
10: علاج البواسير.
9: علاج البهاق والبرص.
10: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
9: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
10: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
11: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: يوه مطعم الحلواني التركي
4: الحلواني الذي نعرفه؟
3: أيوه أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء
4: نعرفه من زمان
3: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي
4: دجاج الحلواني من زمان
3: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل
4: طعيم من زمان
3: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
4: وبروست مقبلات بجميع أنواعها
5: من زمان
4: حلويات وبيتزا ومعجنات
3: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح
5: من زمان
3: ويوجد لديهم خدمة التوصيل
4: العنوان شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي تليفون
3: 772-238-378

0: بالشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة. هذا شرف، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: الشهداء لن يفيهم حقهم كل الكلام والتبجيل، لكن يكفي أنهم في ضيافة العزيز الجليل. من صدقوا معه فصدقهم وأكرمهم وإليه رفعهم، وعلى سائر الخلق مع الأنبياء والأصفياء زادهم شرفا وتفضيلا.

0: الساعة الآن 12:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شمخ.
3: راديو دلتا. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
2: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
3: الهندسة المعمارية، الأمن السبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
2: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
3: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
2: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو باتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
3: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
2: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
3: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
2: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-0950 أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
9: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%،
8: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
9: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 777921435.
10: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
11: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
12: تستمعون للأولى راديو دلتا

0: 7:11. الساعة الآن 12:00 و11 دقيقة في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
3: كلمة واحدة قد يستغلها العدو، فزن كلماتك بدقة، احمي نفسك ووطنك.

أخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، checkpoint، IGCSE and AS level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
6: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقراء الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
3: Just found it. Radio Delta.
4: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
5: جميعنا دون استثناء مخاطبون بواجب التصدي للعدوان الغاشم في شتى الجبهات وإثبات حقيقة أن اليمن مقبرة الغزات.

0: today. Welcome to Radio Delta. Oh, God.
1: Wattlet. Waka.
2: Zabja.
1: Nadare.
2: Karkare.
1: Fuhak min kalba.
3: يظهر مش لوحدك اللي بتبعت الجوابات دي. انا وقعت تحت ايدي جواب تاني ممضي من منصور ابني.
4: ايه ده منصور؟
3: ناي.
4: ده لازم حد مزور رمضته طبعا. ايه الحكايه دي منصور؟
5: انا منصور ابني.
4: إيه؟
5: انا منصور البتاع، منصور الجواب، ولا منصور منصور هو قال لك ايه انت، ولا عمل لك ايه هو؟ ومش قال منصور ابني؟ مش هو كان بيقول منصور إيه؟ ولا بيقول منصور، ولا عمل ايه، ولا قال لك حاجه، ولا عمل لك، ولا انت قلت له ايه اسمك ايه انت، ولا عملت له ايه انت؟
3: انت سيد اسمك كمان.
5: ما هو انت اللي، مش انت اللي قلت له، ولا مين اللي قال لك، ولا عملت له انت ايه؟ هو مش قال منصور ابني؟ انا منصور ابنك، انا ابني اهو بقى، ولا ابنك مين، ولا
3: بتقول ايه انت؟
5: الجواب بقى، مش انت اللي، ولا مين اللي بيسال، ولا ايه؟
3: انت بتسال على عيل تايه؟
5: مش هو الجواب، ولا
4: لا بيسال على الجواب، بيقول ان الجواب انك انت
5: الجواب. الجواب بقى، انا عارف انا الجواب ده بقى.
3: ايه الجواب ده؟
5: انت عارف البنت سهير؟
3: مين يا دي؟
5: البنت سهير اللي في المدرسه اللي جنبنا دي.
3: مين
5: البنت سهير الطويله الهبله المجنونه اللي عامله زي ال
3: سهير
5: هاي.
3: اللي بتحط على شعرها جاز دي. لا دي
5: قمت انا بقى ايه، صحيت الصبح.
3: صحيت الصبح؟
5: صحيت الصبح.
3: اول مره اشوف واحد يصحى الصبح.
5: لا ما انا كل يوم بصحى الصبح.
3: صحيت الصبح الساعه كام؟
5: صحيت الصبح الساعه 7 بالليل كده.
4: بدري بقى.
3: وبعدين
5: لقيتها واقفه لي في الشباك بقى، وعماله تشاور لي.
3: شاورت لك
5: او النعمه وتعمل لي كده، قلت الله ده البت بقى هتقول بقى وانا اقول لها. قمت انا بقى قعدت اشاورملها بقى لما اشاور ما هي، وانا هي تعمل كده وانا اعمل لها كده لغايه لما.
3: مين اللي كتب لها الجواب؟
5: ابوي هو اللي كتب لها الجواب اهو.
3: انا يا ولد.
5: امال مين اللي كتب ده؟
3: وبعدين
5: قلت انا بقى قبل ما هو بقى يعمل حاجه انا هف البت بقى منه. قمت قلت لها اسمعي، قامت راحت عامله لي عينها كده قاعده تبربش بقى. فهمت انا بقى، قلت لها خلاص بقى.
3: مين اللي بيحبها؟
5: امي. ما فهمك انا
3: ماليش دعوه.
5: راجل اجري،
3: انا مش انا ماليش دعوه بالقضيه دي.

0: الساعة الآن الواحدة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.

0: عشرة عمر.
1: بكل ثقة باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد لهجة المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صارع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
3: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
2: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
3: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
2: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
3: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
2: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
3: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
2: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: مين بيحب الرس؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
10: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
9: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة،
10: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
9: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
10: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر،
9: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
10: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
9: التهاب وتليف الكبد،
10: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
9: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
10: علاج البواسير،
9: علاج البهاق والبرص.
10: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
9: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
10: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل.
11: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء أزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
12: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
13: كدنا جوعة.
14: كباب لحم، كباب دجاج،
15: أوصل لحم،
16: أوصل دجاج،
17: وشيش طاووق، خيال.
18: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
19: لا، ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
20: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقي.

0: 7-1-1. الساعة الآن 1:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: لأنك مميز، سبأفون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأفون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأفون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمني من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
4: الآن ينتهي اليوم الدراسي في مدارسي وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. الباحث والخبير خليل.
5: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
4: تليفون 37-246-416 أو 777-22-22-74.
6: سامعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله سبحانه وتعالى الصحة والعافية لكل سقيم ولكل عليل. يعني من المؤسف جدا عندما يجد الشخص نفسه مقيدا داخل بيته، وسبب المال ولديه داخل البيت أحد الأشخاص أو أحد أفراد الأسرة مريض، فما يستطيع شيء يسعف الله هانا ولا هانا، لأنه اليد قصيرة والعين بصيرة، وهذا واقع وموجود في كثير من الأسر. على العموم، اليوم أنا شتناول الحلقة لما يجي الدكتور، شتناول معاكم في هذا الحلقة من خلال تجربتي مع الأخ الباحث خليل. طبعا لدي جمهور كبير أحترم جدا يثق فيني، أحترم وأحترم ثقته في يحيى صلح، وكل أمنياتي كلما يعني أحس بأنني أعيش أيام عيد عندما يتصل بي أحد المرضى الذي زار مركز الباحث خليل ويقول لي، هو الذي يتصل بي لأنه بيطلب رقمي، وأنا رقمي مش مخبيه، رقمي من أول ما طلعت على الأثير الإذاعي من 2012 جالس ثابت على ما هو، مش أنا من البعض الذي قد ممكن كل شهرين ويغير رقم لأن في ما أدري ما هو. على العموم، يتصل بي ويبشرني بأنه الحمد لله تماثل للشفاء، والبعض يتصل بي ويقول الحمد لله تشافيت وعاد الجرعاء والوصفة العشبية الذي عادي ما قد خلصت، وقلت ربي أخذ بيدي إلى الشفاء. ربي، أنا ما قلت لا خليل ولا يحيى صلح ولا الله سبحانه وتعالى. طبعا الكل يعرف حكايات وحكايات لمرضى أن فلانا عليل أو سقيم أو مريض له فترة لفوبة، راحوا به القاهرة، راح الأردن، راح الهند، لبجهانة، أخذ دخل المستشفيات، ما يعني الله تعرفوا ليش؟ الله سبحانه وتعالى ما قدر رضاش بشيء في حياتنا. أحيانا أنا يجي في حياتي غلط أنا مسوي له، أو في معي مظلمة كبيرة أو لدي ابتلاء من الله يختبرني به. ولذا أقول لكل إنسان من من أواجههم طبعا، من من أقابلهم، من من يتواصلوا علي سواء رسائل أو إرسال رسائل، إذا لم يكن لديك عقيدة بأن الشفاء ما هو إلا من الله، فما لا يمكن تتماثل الشفاء، لأنه عندك شك في نفسك وفي الله، في الله سبحانه وتعالى. لكن إذا قد عقدت الأمور أنك تذهب إلى أي مشفى، أي مستشفى سواء في مركز الباحث خليل أو أي مستشفى آخر، وقدك عقد الأمور على أنه تصير هذا المستشفى وبعدين ترجع دليك. طبعا في أمهات وأخوات بيسمعني الآن وأبناء وآباء أيضا، ترجع دليك على صاحب على الدكتور هذا، على المستشفى الفلاني، على هذا ما بين أشاهده، هذا هذه لكاعة ما يمكن، عادك دورنا فوق المرض مرض، تتق الله في نفسك. على العموم ما يفرح قلبي أنا يحيى صلح عندما أجد شخص يتصل علي ويقول لي أستاذ يحيى لدي غرغرينة بداية وسط كذا، وأنا أخاف يعني هناك من يشير أنه ممكن يقطع لي أصبعي أو طرف قدمي أو كيف تشوف الدكتور خليل؟ أقول له شوف، أنا أشوف في الله سبحانه وتعالى، أسأل الله سبحانه وتعالى لك الشفاء والعافية، أمسك بحبل الله. متى تشتي تزور المركز لعند الباحث خليل؟ واسلنا وياك، واسلنا وياه فعلا، ويمر أسبوعين ويتصل بي أجلا.

0: اللي هو العشبة، العشبة مش البهارات، هناك فرق يعني، ركزوا. البهارات مجموعة البهارات. أنا كنت أخصص الحلقة كلها اليوم وعي للناس وأبذلها لله الواحد القهار. هناك فرق ما بين البهارات، جمع قرفة، جمع زنجبيل. أحيانا أنا ممكن أوصف لك شربة ماء ماء ماء ماء طبيعي، أقول خليها بين الشمس نص ساعة وشربها اليوم، وغدوة خليها بين الشمس نص ساعة وشربها، فعلى مدة 3 أيام، وممكن تعتقد ودحية تعيش.
1: الباحث والخبير خليل.
2: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2274.
0: وهنا أقول للناس الذين بيسمعونا، الطب الحديث يختلف عن ما كان يسمى بالطب البديل أو الطب العربي. أن الطب الحديث مزود بالتشخيص، أجهزة التشخيص، وكذلك التدخل الجراحي. أما الطب العشبي، الطب الاستطباب بالأعشاب، شوفوا إيش الفارق، إنه لا تدخل عليه أي مواد كيماوية، لا تدخل عليه أي مواد تسمى بالمهدئات، لأنه عندما تجي تكتشف الله سبحانه وتعالى سخر لنا اليهود والنصارى التورنا ذي اللي يغلقوها جوجل وكذا، أي دواء مركب لابد أن يكون بين النسبة من المهدئات. فلذلك يقول لك أنا أشرب كذا أحس بكذا، لأن فيه مهدئات. لا، هذا إحنا بنتي لك عشبة من الطبيعة. وإحنا مشكلتنا اليمنيين أحيان ما بنسيرش المستشفى، أو بالأصح من من واجهتم مقابلتم في المركز عند الباحث خير، وجدنا نهور يعني المعدة بينها 10 أمراض، قد المعام ثالخ، قد الكبد بتصيح يا غارته، القولون، البروستات، لأنك من كثرة اللفيح بتلفح البسباس بشكل غير اعتيادي، السلت هذا والوهي النار، ورجع تكب بعدها ما ثلج، ورجع تقوم تخزن وتشرب المشروبات الغازية، وجيك وعطف عطف، وهكذا يوم. إيش الذي يحصل عندنا يعني؟ ما الذي يحصل؟ وحين قدك بتحس بوعكة في ركبك، يقول لك يلا نتحف، يعلم الله ما هو، يعلم الله كيف، يمكن المدرها وقعت أو البلاسة مدري كيف وقعت، وهكذا. لا، ما تحس إن قدك مكسر وبعدين تقبل ورجع دمك هنا تشتي تعالج مرة واحدة، يعني القولون قدو تمام معك، باقي معك قال لا نفعني، لكن يعني تشتي تجي زيارة واحدة من أجل تعالج القولون، وبينك البروستات، وعندك الضغط، وعندك السكر، وتشتي مرة واحدة، وتشتي تجي لأجل تبلع علي أو على الدكتور فلان أو على لا لا لا، تتق الله في نفسك أولا قبل ما تصير لأي دكتور، تتق الله في نفسك وتجزع. الحلقة هذا وبعد فعل حلقة ثانية وثالثة نتصل بعشرات من زاروا المركز، أعتبرها شهادة لي، وأنا أحمد الله سبحانه وتعالى أنهم يدعون لي في ظهر الغيب، لأنه سمعوني وأجوا للمركز. هذا أنا تكفيني، وأنا لا أنقل شهادات ولا أبيع شهادات، ولو كنت من بياعي شهادات وبيع الضمير أقسم بالله العظيم أني يحيى صلح مش موجود في صنعاء، كان عسر أطلب الله مع الذي يطلب والله، وأرفع هانا عمارة وأنا أحولها لعند الجهال، وأطلب الله هناك لا ظهر الشعب بكله، ما جينا ديار السانع. فأنا بين أقول له كل من بيسمعني، من معه عياء، من معه مرض، من معه سمعت حلقاتنا كثيرا وعتابعوها، يلقط بنفس الله مركز الباحث خليل صنعاء بيت بوس، والأجمل والأروع أن يأتي بملفه فحوصاته الأشعات ما هو المستلزم منه، وإذا قد معرج بشربي تمع أيضا، من أجل يمشي بعملية واستطباب صحيح. إذن رحب بكم جميعا، قد حبيت كنت لا بس الدكتور قد وصل ولا كنت أشتي أواصل، لأنه أحيانا يألمني سطري عندما أحس الناس مش يبخسك حتى، يعني الراجل بيطلب العافية له ولا المرته ولا، وانه يشتين بع من هانها يجي لأجل صلبط ويجي، ليش الرجال يشتي يدور مصروف ما يدورش عافية، الذي يشتي يدور مصروف وطالب الله يجلس في البيت، لا يصير أي مكان. وانت إذا معش زوجك هكذا قولي له اسمع اجلس هناك قر في البيت، إذا شيء تطلب الله من ظهري لأنه على سرد عالج يقر في البيت، وأنا أضمن ليش بعد الله سبحانه وتعالى الشفاء، بس يجلسوا ولا تكون تشربي العلاج قباله، لأنه يسخعش يصرعش عين، لأنه ما يشتيش دي ولا ريال، هو يشتيش قابش وتجهها وبس. والبعض من العيال هذي قد مصمص والشيبات وأكلوهم عيجي من على أبوه على قرشان يشتي على الجبوه، هذا واقع. اتق الله في نفسك، اتق الله في نفسك، أن طاعة

0: الوالدين من طاعة الله، ولا تقول لهم أف أنا شاهدت ناس ويرجع الدكتور لعندي يبهرر.
1: الباحث والخبير خليل.
2: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2274.
0: دكتور مساك الله بالخير والعافية.
3: مساك الله بنور، أهلا وسهلا بك يا عمي.
0: شنيازة واصل الهدرير
3: ما شاء الله عليك، أنت كفيت ووفيت، ويعني للأمانة أنه حضورك معي بعد الله سبحانه وتعالى هو سر النجاح اللي أنا فيه.
0: أنا لم أحضر معك يا دكتور إلا بعد أن جربت بنفسي.
3: نعم نعم، هذا واقع، وأنت من الإعلاميين الغير ماديين يعني مهني. أنا تكلمت أكثر مرة أنه أنت عندما حضرت لا يمكن أنك تتكلم معي أو مثلا تشهد أو كذا إلا بعد ما تعالجت أنت أولا، وناس من أقاربك وزملائك. نعم. وأيضا الحالات اللي بتديها لعندنا.
0: نعم.
3: فيعني الحمد لله وشكرا أنه أنت حضورك يعني مميز ونعمة للعمل اللي أنا فيه. وأيضا المرضى اللي مثلا بيتعالجوا واللي بنتواصل معهم يعتبروا هم النبض اللي أو النجاح اللي دفعنا نستمر.
0: نعم.
3: لأنه الحمد لله بنقدم أشياء ملموسة وأشياء واقعية بنخدم الناس فيها. وايضا احب اوضح للمستمعين اللي بيسمعونا، لانه الان ناس كثير بيتواصلوا معي بيقولوا انه عندي فروع، انا ما عنديش اي فرع نهائيا، ولانه حتى بيتواصلوا معي بيقولوا انه بنفتح فرع قريبا، حتى انه اليوم بيقولوا انه مثلا بيسمعون انه معي فرع جديد، فانا ما عندي فروع نهائيا.
0: سجل الارقام لاجل اوضح لهم هذا.
3: نعم.
0: طبعا سامعين الكلام دي بيسمعونا، هنا كثير من ما بيتسلبط وينبع فوق المهنه، ينبع فوق المهنة بيدور كيف يتعيش. أقول لكم مركز الباحث خليل أو الباحث خليل لا يوجد له أي فروع سوى الموجود في بيت بوس جوار مجمع العرب، ولا يوجد أي أرقام تواصل أخرى غير هذه الأرقام. ولذلك عندما تشاهد إعلان أو وصل لك إلى تسجل هذا الرقم على طول ارسل واتصل. وصحيح أنا أعترف على الهواء أن هناك قصور في عدم التجاوب على الأسئلة أو على الرسائل. ومن اليوم بنقول للدكتور يربط الأرقام حق المركز بشخص معين يرد على الرسائل. إذن عندما تسمع أي خبر من هذا اتصل أو ارسل رسالة إلى 37-246-416 أو 37-222-274. ناس كثير يقول لك أنا بين السرع بطرح الرقم، أرد مرة أخرى 7-7-7-2-4-6-4-1-6 أو 7-7-7-2-2-2-2-7-4. مركز الباحث خليل، نتمنى انه لقيتوا الرقم هذا.
3: نعم.
0: اكرر لكم الرقم، ما مش معنا فروع ولا يوجد فروع، وهناك من المرضى من يشجعني انه يعني من امتهان الاعلام اذهب الى اين اشتغل هنا في المركز، ولي الشرف. على العموم بيسمعونا ذا حينه، ولكن احنا تلقى ان شاء الله الاتصال ونقول الو.
4: الو.
0: ايوه مرحبا بك.
4: السلام عليكم.
0: عليك السلام، من معي؟
4: صادق فراس.
0: معك يحيى صلح من الإذاعة، وانت من؟
4: صادق فراس.
0: صادق فراس، مرحبا يا صادق فراس، من اين انت يا صادق؟
4: من همدان بيت نعم.
0: من همدان بيت نعم، ونعم بك، وتحياتنا لأهلنا كلهم في بيت نعم. ايوه يا صادق، هل زرت المركز او زرت الباحث خليل؟
4: زرت اكثر من مرة.
0: اكثر من مرة، انا اشتي مرة زرته. ايش كان عندك او عند احد من الاهل او من الاصدقاء؟
4: لا خلينا عندنا حيرته.
0: قل لي حاله، قل لي حاله من الحالات.
4: ها؟
0: قل لي حاله من الحالات.
4: نجا حاله الاول
0: من هي؟
4: البنت حقي.
0: البنت حقك ما كان عندها؟
4: فيها ضمور.
0: فيها ضمور، كم عمرها؟
4: عمرها 8 سنوات.
0: 8 سنوات. والضمور هذا معها مع الولادة ولا من متى؟
4: لا عدو قريب من قبل سنة.
0: قبل سنة رحت المستشفيات أو كذا؟
4: أول أيوة رحنا المستشفيات على علاجات وذي استخدمتهن فضي شوي.
0: طيب زرت الباحث خليل قبل كم؟
4: يمكن قبل 6 أشهر أعتقد أو 7 أشهر.
0: قبل 6 أشهر يعني مرة واحدة؟
4: ها؟
0: مرة واحدة؟
4: لا لا
0: باقي حالة ثانية. لا لا مشتي هذا الحالة.
3: طيب الحالة اللي عندها الضمور يا أخي الله يحفظك الآن كيف وضعها؟ كيف حالها الآن؟
4: تحسن جليلة يعني
3: الآن بتحرك
4: أيوه هم قالوا لا قالوا تحسن يكون بطيء شوية
3: الآن مثلا تحسنت الآن أفضل من العلاج السابق الآن بدأت تحرك بدأت تفهم بدأت
4: أكيد لا تحرك
0: يعني بأمل
4: إن شاء الله.
0: كيف إن شاء الله؟
3: يعني الآن هي متحسنة تحسنت الآن
4: الله قدر أول هي تحسنت شوي
3: الحمد لله وشكر الله العلاج واصل العلاج وإن شاء الله بتحسن تماما لأنه موضوع الضمور يعني يصعب علاجه بالطب الحديث هم بيعملوا فيتامينات فقط لا غير لكن علاجنا بالأعشاب غير بيختلف. إحنا الآن الناس بيسمعونا على الهواء هل مثلا الآن تحسنت في الحركة يعني أفضل من سابق؟
4: أكيد أكيد الحمد لله
3: الحمد لله. طيب وإيش عندك من حالة ثانية؟
4: حالة ثانية اختلف جديد
3: إيش كان فيها؟
4: فيها روماتيزم وفيها القولو.
3: تمام الأعراض اللي كان عندها؟
4: لا هو كان يوجع حاجة صدرها من الروماتيزم
3: يعني مثلا كان بها وجع مفاصل مثلا بتوجع مفاصل
4: أيوة مفاصل
3: والقولون
4: الروماتيزم الحمد لله تحسنت
3: الحمد لله يعني قد عملت فحص بعد العلاج عملتوا فحص
4: أكيد اتفق فحص لا عندك والقول
3: الحمد لله نعم. طيب انت يعني خلال كم مثلا بتعالجوها كم لكم بتعالجوها من سابق؟
4: سنين
3: والحمد لله العام قديم بخير بالاعشاب.
0: اي حين زرتها خليل؟
4: قبل 3 أشهر أو 4 أشهر.
0: قبل 3 أشهر واخذتها
3: هذا حق الروماتيزم حق
4: الحاله الثانيه.
0: ايوه حق الروماتيزم اخذت جرعه مره واحده صح؟
4: الروماتيزم جرعه واحده
0: الروماتيزم ايوه وتشاكلت يعني خفيت من الروماتيزم
4: الحمد لله
3: فان الفحص الاخير الحمد لله. انا يا ابن فراس انا ذاكر لك وذاكر للحاله اللي جت لعندي أيوة. بس احنا كنا شيء تكلم انت على اساس المستمعين يسمعوك بالنسبه للحاله الحمد لله كان عندها وجع مفاصل كان عندها وجع في الركب يعني من موضع الروماتيزم وايضا كان عندها القلق والتوتر وعندها الامساك والاسهال بسبب القولون
4: ايوه القولون عدوا شويه وانطلقت من هذا استخدم الجلعه الثالثه والرابعه
3: نعم
4: كنا قدرتش.
3: إذا خير إن شاء الله الله يمن عليكم بالعافية وحفظك الله ورعاك. وإذا مثلا كان عندكم حالات في عندك من همدان يعني علمهم بالعنوان ورقم التلفون.
4: أكيد أكيد ما عندنا يوم عندك
3: حفظك الله ورعاك.
0: هيا في أمان الله.
4: أشتي دكتور من حاجة بس الذي عنده قلنا مرض ولا أي حاجة ويحتاج إلى الجرعة الثانية الثالثة تعب لا تساعدهم بس
3: نساعدهم إن شاء الله أهم شيء إنه يرجع.
1: الباحث والخبير خليل.
2: العنوان بيت بوز جوار مجمع العرب.
1: تليفون 3724641 أو 777-22-2274.
0: إذن سامعينا الكرام عدنا إليكم مع الباحث خليل للطب البديل. أذكركم وأذكر كل من يسمع ومن يسمعنا أنا مشيش أقول لك أمانة بس وصل هذا الخبر أنه لا يوجد مع الباحث خليل أي فرع لا يوجد مع سوى المركز الرئيسي اليتيم وهو لحاله الذي يتواجد في بيت بوس جوار مجمع العرب. هذه هي الأرقام وإن حصلت على معلومة ثانية أو كذا على طول اتصل بهذا الرقم أو ارسل رسالة لهذه الأرقام 3724641 أو 3722274. هانا هذه الأرقام والذي يعرف رقمي أنا يحيى صلح أو عبر الفيسبوك يدخل لي على حسابي ويسألني وأنا عدا أقول له. المهم أنه لا يوجد معنا أي فرع نشل هذا الاتصال ونقول مساك الله بالخير والعافية والصحة والعافية.
4: مساك الله بالخير والعافية.
0: حيابك من أنت؟
4: معك شهاب الغولي.
0: شهاب الغولي من الغولة؟
4: أيوة من محافظة عمران مدير إدارية
0: الغولة. يا حيابك من غولة عجيب.
4: اياك الله. ايوه يا عمي
0: نشتي نبدا نقول قالوا هذاك في وقت الامام عرفت بل قالوا الجنان اللوزي
4: او من عندنا
0: كيف وقع هذا؟
4: ها
0: كيف وقع الجنان اللوزي كيف؟
4: ما ادري هذا اقول بيت اللوزي.
0: اذا انا عاد اقول لهم انا رجعت فيها في البرنامج يوم الخميس ورجعت اتصل بك ومعنا البرنامج حقنا اقول لي يا شهاب انت زرت مركز الباحث خليل؟
4: ايوه.
0: ايش كان عندك؟
5: والله كان عندي البنت كان عندها كانت تستايق قلبي جنبي.
0: كم عمرها؟
5: عمرها 20 سنة.
0: وشليتها مستشفيات أو كذا؟
5: شليتها مستشفى قالوا عندها روماتيس في القلب طولها حبوب كان يجي ضايقناها وش خلناها.
0: أها هذا قبل كم؟
5: قبل سنة.
0: قبل سنة عندما كنت تعالجها في المستشفيات.
5: أيوة.
0: وعندما زرت الباحث خليل متى؟
5: أي أنا زرتك قبل سنة.
0: أيوة.
5: تالي علاج والحمد لله استخدمناه والحمد لله بخيره.
0: الآن كيف صحتك الآن؟
5: الحمد لله بخيره.
0: نحمد الله. طبعا أنت من الغولة وأصحاب الغولة. أيوة. ما يعجبهم مكذب.
5: أيوة.
0: بناس بيسمعونا يا شهاب.
5: ها.
0: وهذه شهادتك لله وللتاريخ وللناس المرضى.
5: الله المستعان.
0: وعمك يحيى صلحان تتابعني إذاعيا من أول تعرفني يعني في الإذاعة؟
5: أيوة أنا بين تابعك قلت لك يا ما نفعش العلاج وكان تابع البرنامج حقكم.
0: أيوة.
5: وبعدها صرت عند الدكتور تم العلاج والحمد لله ولكن قلت شليت أمي لا عنده قبل شهرين.
0: ما كان عندها؟
5: عندها حظوة في المرارة بس عاد العلاج ما قد كملتش العلاج قلنا لو ما تكمله والله إشاعة ونشوف
0: بإذن الله.
3: حفظك الله ورعاك يا أخي شهاب. طبعا البنت أنت عملت لها كشافة إيكو قالوا عندها مشكلة في الصمام بسبب الروماتيز.
5: أيوة.
3: والآن بعد العلاج عملت لها إيكو جديد وقالوا الصمام تمام.
5: الحمد لله.
3: الحمد لله شكرا. طبعا الآن اللي بيسمع بيقول الروماتيز بالقلب مش فاهم إنه بيأثر على الصمام.
5: صح.
3: أيوة إحنا الآن بنتكلم على أساس اللي بيسمعنا سواء كان مريض أو عنده شخص أو قريب عنده بيعاني من القلب سواء يعني تصلب في الصمامات بسبب الروماتيزم أو مشكلة أخرى في القلب. طبعا البنت يعني كان عندها أعراض وجع في القلب وتعب عند المشي وما لا الأعراض كانت واضحة.
5: أيوة.
3: والحمد لله بعد العلاج الآن تمام.
5: الحمد لله.
3: الحمد لله وشكرا. طيب أش توجه من رسالة اللي بيعانوا من روماتيزم القلب أش توجه بحكم إنك جربت العلاج بطريقة التقليدية وعلاج بالأعشاب.
5: والله إنه صح يعني الأمر طولاني سجوا إلى الدكتور خليل لأنه يعني بدل ما يكلف مسافة وبعض الناس بيسافر للخارج ويخسر ويقرم وإذا فقد معنا علاج يقرب.
3: نعم الحمد لله لأنه بحتى بعضهم مش متوقع إنه يعالج القلب بالأعشاب يقول لك ما بش علاج.
5: ألا موجود لقيت أنا عدت شيبات أنا كلك ما عسر يطلع والحمد لله بخيري.
0: أنا يهمني إنه البنية حقكم أنها الحمد لله تشافت.
5: لا لا الحمد لله الحمد لله تشاكلت.
0: نحمد الله ونشكره. إذا يا شهاب نشتي منك وصية أي شخص بيسألك أو سمعته خبر بأنه الباحث خليل مع فروع في عمران أو في أي محافظة لا يوجد أي فرع لأن في متسلقين على المهنة وهناك من يغالط مع السوشيال ميديا وينشروا لا يوجد معنا سوى المركز الرئيسي في بيت باوس جوار مجمع العرب.
5: الله.
0: تحياتنا لك ولكل أهلنا في الغولة.
5: حياك الله.
3: في أمان الله.
0: في أمان الله.
1: الباحث والخبير خليل.
2: العنوان بيت باوس جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
0: إذن سامعين الكرام سمعنا هذا صاحب مغولة وإحنا بنقول أي واحد بيتصل علينا اتصلنا عليه زار المركز وتشافه إحنا بنقول له أنت بتطرح شهادتك لله سبحانه وتعالى. كذلك نقول للمرضى بيسمعونا من يشتي يجي يعالج بدون شريعة الذي يشتي يجي يعالج ويشتي يجر علاج ما بالله عاد يشتي نتي له عاقل الحارة وقاضي المحكمة حق المنطقة ونتي له ما عدون ما نش داري من لا أجري يفعل له ضمانات. أنا أقول له من هانة ما بش لك علاج أنت مالك علاج بالمرة والذي معمره ويشتي يجي يعالجها ويشتي يمكنها يلي إذا كمت الرعود لا أجري يخرط عليها بيجي مكنها ظلين الذنب بيصرعها عي خلي ابنها يجلها وتي حق العلاج يجرى العلاج تدفع حق العلاج وتروح ونضمن لها بإذن الله سبحانه وتعالى ينزل الشفاء تعالج. أما عن طريقك وانت قدك ناوي وانت خارجي من الليل قدك تضمر الشريعة برد لك من الخبر هذا موت يجلس صانك في البيت عشان الله الاتصال علو هذا أنا بنتحاكم ما بين عاني.
3: نعم نعم أنت اليوم عم يحيى بتعمل حرشة يوم أنت مع النسوان يوم
0: ما هذا
3: نعم.
0: الواقع
3: هذا الواقع نعم
0: والنسوان هو بيني وأنا قاعد حاكي هنا ألو.
6: أيوة
0: كيف حالك؟
6: الله يسلمك.
0: من معي
6: زي الصلاة
0: معك أيوة معك عم معك يحيى صلح أو عمك يحيى من الإذاعة وأنت من؟
6: خالد الكوكباني.
0: خالد
6: الكوكباني.
0: الكوكباني حيا بك يا خالد. معك يحيى صلح من برنامج الباحث خليل للطب البديل وإحنا بنفعل شهادات لله وعلى الهواء من ما بيجري على بعض المرضى اللي بيزوروا المركز. أيوة. انت يا خالد كان معك مرض او ايش كان معك جيت لمركز البحث خليل وماشي؟
7: ايوه وكان عندي تضخم في البروستات.
0: كان عندك تضخم في البروستات، متى جيت للمركز؟
7: جيت في شهر 6.
0: في شهر 6 يعني الان شهرينها.
7: ايوه.
0: اخذت جرعه وبدات تستخدمها؟
7: اكيد.
0: كيف حالتك؟
7: الحمد لله.
0: عندما جيت عندك التضخم هذا جيت معك الفحوصات والكل؟
7: جد لا على الدكتور خليل وجد فحوصات وجد لا عنده وطالع علاج لما تذهب اليوم وجد عودة مرة ثانية عنده.
0: ما عاد فعلت فحوصات مرة ثانية؟
7: فعلت قال كشافة الرجيم بس.
0: وكيف قالوا لك في الكشافة؟
7: قالوا بخير ولا حسيك أي حاجة
3: الحمد لله وشكرا. طبعا يا اخي عيد لي اسمك مره ثانيه. من
0: خالد الكوكباني؟
3: الكوكباني.
0: انا لا قد تدخل علي خليني ايش تدخل.
3: ايوه ايش تذكره
0: يا اخي خالد.
7: ايوه.
0: شوف في ناس كثير بيسمعوك الان اقسم لك بالله بيبيع والادوان يرهن والبصائر لا اجل من هذا المستشفى الثاني، وانت صاحب تجربه، هل تقدم نصح لناس يسمعوك، ناس عندهم تضخم في البروستات، هل تنصحهم ان يتوجهوا لعند الباحث خليل؟
7: انصح حمد الدكتور احنا تعالجنا خيرت ما صحتي كنا عند حالك حالك معك ما كان جي 14 لو يعمر مره ثانيه لو ما جينا على الدكتور خليل ودعانا الحمد لله في اتم الصحه والعافيه.
0: هذه شهاده لله.
7: شهاده لله ما حد يعني اقول لك اني معقدنا دخل وانا مريض.
0: الله المستعان. اسال الله سبحانه وتعالى ان لا يرينا عليك شر ولا نسمع عليك، انك بخير متعافي انت واهلك
7: ان شاء الله.
0: تصبح على خير.
8: Radio Delta.
9: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
10: منازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
11: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
12: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
13: Hey, welcome to our shop.
14: Do you have excellent sports clothes?
13: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
14: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
13: Oh, really? Where is that school?
14: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
13: Oh, really? Is it a good school?
14: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
13: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
14: Yeah, you can.
13: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
14: It's on 50 Meter Street in Babebaus.
13: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
15: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286 واتساب 77-250-3250.
16: ميدو 1 بلس الجديد الآن مع كمية مضاعفة من فيتامين د لعظام أقوى.
17: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
18: خشخش خشخشة قرمش قرمشة فرفش فرفشة

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية. الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس في دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل وثبات أعلى في الخدمة واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجانا. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: مين بيحب الرسم؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
4: Here we play with friends
3: and learn new things every day.
4: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
0: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
1: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
0: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
1: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
0: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
1: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
0: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
1: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
0: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
1: برنامج الرياضيات الذهنية،
0: أكاديمية الخط العربي،
1: برنامج الطالب المعلم.
0: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
1: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
2: ماشي كل يوم؟
3: أيوة،
2: لازم تأخذها كل يوم.
3: إيش هي؟
2: شواية وبروس كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاحم وبروس ومضغوط وشواية،
4: قسم الإدامات، مشكلات وسلطة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
5: يا طعمة
2: شواية وبروس كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-48-64. شواية وبروس كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.
0: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
6: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%،
0: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
6: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-10770 أو 777-921-435.
0: الباحث والخبير خليل.
7: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2274.
8: تنسى كل شيء؟ مش أنت عامل حسابك من البداية أنت جاي كده ناوي على شريعة على أساس قيمة العلاج، وما العلاج ماشي مشو سابر، سواء العلاج لك أنت المريض أو ابنك أو زوجتك أو أختك أو أمك أو أبوك. تتق الله في نفسك بالأول، وتوكل على الله، وصير شل العلاج حقك بس. أما إذا قدك ناوي على شريعة ما عد تعالج، أو مريضك ما عد تعالج، اجلس أنت في البيت والمريض يصير يتعالج. وإذا أنت ما بش إلا أنت، وأنت والف على الكياد والشريعة وما عبش محن مريض بزلاش المريض حقك، اتصل بي وأنا جي أشل المريض حقك أنا. وأنا أقول لك أنا بقوة الله سبحانه وتعالى أنه بخير، لكن وأنت بتضمر كده ناوي على هدر لاجل دوري المريض حق انك كسرت عليه وتصايحت والناس وبطل هذه الحركات، مشي حركه تساعد على المريض. انا اكلمكم بهذا المعنى اينما كنت. الطب الحديث لا ننسى بانه يقدم خدمات جليله، واذكركم انه مركز الباحث خليل بيطلب من المريض عندما يجي فحوصاته اشعته. ليش؟ هذا دليل انه المركز ما بينفيش الطب الحديث. الطب الحديث تشخيص سهل كثيرا على الأعشاب عندما يجد مشخص، سهل هذا الواقع وهذا الحقيقة، سهل العملية لأصحاب الأعشاب. الفارق بين الدواء أو الأدوية التي تصرف من التي هي عشبية ومركبة، المركبة لابد أن يكون فيها مواد حافظة، مواد كيماوية ومواد التهدئة، تشربها ويقول لك أنا هدأت، بس عندما تجي تفلتها تكمل العلاج وإنه رجع لك أشد، ويجيدي لك علاج أقوى أو كذا ويخلفوا لك العلاج الثاني ويأثر عليك في جهة ثانية وينخع لك الجهة الرابعة وينخع لك وخصوصا أنه الأدوية عندنا للأسف الشديد في البلد أنا شفت كان في معانا بث مباشر من المركز حق الباحث خليل وهب والخل، أجي أشخص من الذي هبوا على البث المباشر وأنهم كلهم إما صيادلة أو موظفين في شركات أدوية أو مصانع أدوية أو مهربين أدوية أو صاحبين علامات، وهذا لا مالهم، ما يشتوش هذا الخبر، لأنه أنت بتشتري في الشهر بكم؟ لو نعرف كم الموازنة دي بتخرج خارج البلاد بالدولار، أنه عندنا الدولة قد عملت 5 قنوات للطب البديل للأعشاب، ولا أصبح العالم بكله يتعالج في اليمن، لأن اليمن بلدة طيبة وتراب طيب من عند الرحمن الراحمي، وعندنا كل الأعشاب الله سبحانه وتعالى، الله رزقنا. ولذا نقول لكم اتوجهوا إلى مركز الباحث خليل، لا يوجد له أي فروع، أرقامه 37-24-64-16 37-22-22-74، وأشل هذا الاتصال وأقول ألو.
3: أيوة السلام عليكم.
8: عليك السلام ورحمة الله وبركاته. يحيى معك يحيى صلح، ومعي جنبي في الإذاعة الباحث خليل، مرحبا بك، من معنا؟
3: معك صلاح حمود المضواحي.
8: صلاح حمود المضواحي، يا مرحبا بابن العم.
3: إياك سلمك.
8: الله يحييك، عاد احنا نسابو بيت المضواحي.
3: إياك سلمك الله
8: يحفظك. الله يحييك. قل لي حمود.
3: ايوه صلاح حمود المضواحي.
8: صلاح حمود المضواحي، يا صلاح انت زرت المركز حق الباحث خليل؟
3: ايوه انا قد صرت عند الدكتور خليل، والله مو دكتور ممتاز والله الحمد لله.
8: ايش كان عندك؟
3: انا كان فيني السكر مرتفع.
8: السكر
3: دائما فيني مرتفع السكر. وصرنا عند الدكتور خليل الله يحفظه، عالجنا والحمد لله تحسنت قوي في السكر الحمد لله.
8: كم لك تتعالج للسكر تاخذ ادويه؟
3: يعني 14 تقريبا 13 هكذا.
8: من اول ما تعالج؟ وعندما زرت خليل متى؟
3: كيف؟
8: أيهن زرت خليل؟ متى زرت المركز حق الباحث خليل؟
3: وبديت بعد 10.
8: طيب والمستشفيات عندما زرت تعالي كيف دريت إن عندك سكر؟
3: أنا قلت لي خير فيني السكر.
8: ها قد لك كثير؟
3: كان يرتفع فيني السكر دائما قد كن مضطرة.
8: لا كم كان يرتفع؟ كم كان يرتفع؟
3: دكتور الحمد لله هو قدمني علاج السكر العلاج الطبيعي دي الحمد لله من الدكتور خليل، وتعالجت الحمد لله تحسنت قوي.
8: وسويت فحوصات والكل
3: وبفحص دائما
8: يعني بعد الجرعه الذي ادالك خليل سويت فحوصات وامورك سابره؟
3: ايوه انضبط السكر الحمد لله.
8: انضبط صار منضبط؟
3: ايوه الحمد لله
8: الحمد لله.
3: ولكن زوجتي كان فيها الحصوات في الكلى.
8: حصوات في الكلى ها؟
3: كانت دائما وتعالج قوي منها، بس صارت تعالج على ما نفع. كلمنا الدكتور خليل والله ادى لها علاج لهذا يبعد الهذا وتعالج الحمد لله تاخري الحمد لله.
8: زوجتك كان عندها حصوات في الكلى؟
3: عندها حصوات ايوه.
8: وذحين هي عندك صح جنبك؟
3: انا الحمد لله انه احسن دكتور.
8: هي عندك؟ زوجتك عندك؟ زوجتك عندك؟
3: زوجتي؟
8: ايه
3: هم في المكان الثاني.
8: طيب شوف شوف يا صلاح، احنا بنحاكيك الان وهناك عشرات الالاف بيسمعونا.
3: ايوه
8: انا وانت، انت كنت مريض، انا بين نقول واشخص واطرح الوضع على الناس. هل انت الان بتشهد لله؟
3: ها
8: انت بتشهد لله يعني؟
3: اشهد لله جميعا، ما قلت لك دكتور مثلي والله نقول مع الدكاتره هكذا
8: انه اموركم سابره.
3: بتابع وإنه بتعالج الحمد لله، وأنا أشهد لله إن أختي بس هي زوجتي كان فيها هذه حد الحصوات وتباخرت الحمد لله. وأنا الحين بالسكر الحين أكون بتابع العلاج يكون فيني حصوات فيني ال أشمن هذا حد ال أشمن هذولا الشرايين لهذا.
8: من هو الذي عنده شرايين؟
3: الله إن شاء الله قلت لي هذا فترة تحسن الحمد لله بتحسن قوي
8: الحمد والشكر لله. على العموم
3: الحمد لله.
8: على العموم يا صلاح أنا اشتي أوصل لك يا صلاح.
3: أيوة.
8: هناك من يشيع ويبث وينشر ويعمل منشورات أنه لدى الباحث خليل فروع في بعض المحافظات، لا يوجد أي فروع لمركز الباحث خليل، وأنا اشتيك أن تقول للجمهور أينو مركز الباحث خليل، أينو في أي مكان؟
3: أنا عارفة.
8: أينه في بيت باوس؟ لأينه؟
3: ايوه هو ما بالله
8: في بيت باوس جنب مجمع العرب.
3: ايوه.
8: اذا نسال الله سبحانه وتعالى لكم الصحه والشفاء
3: دكتور. والله ما شاء الله
8: حفظك الله.
3: الله مرتاحين.
8: الله يشافيك ويشافي زوجتك ويشافي كل مريض في امان الله.
3: الله يحفظكم ويبارك فيكم.
8: مع السلامه.
0: الباحث والخبير خليل.
7: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 3724641 او 777-22-2274.
8: طبعا مستمعي الكرام، من بيسمعنا انا من يقول لك، طبعا بيقول لك المطر له محب ولو كاره، وهو مطر بيحيي النفوس، بيحيي التربة، وبني آدم من التربة، من التراب، عندما تحيي التراب تحس نفسك تحيا وقدي شبه ميتة، وهو من المطر. وهناك ناس بيحب المطر وهناك ناس بيكره المطر. وزي ما قلنا لكم، هناك من بيسمعنا الآن ما بش التنافس الشريف، لأنه ما بش تنظيم لهذه العملية. هناك يعني ملايين الدولارات تذهب إلى الخارج يشتروا ما يسمى عشبة، حتى وصل الحال في مصر أنهم يسموا عشبة أبو علي اليمني. شوف كيف يستغلوا، بالرغم أنه على حياء وبيب يعني لها رواج، هذا أكبر عشبة بتصير ويعلم الله ما هي. نعم. في القاهرة،
5: وما بش عشبة عندنا في اليمن ولا خارج اليمن اسمها أبو علي،
8: لأنه استغل اليمني.
5: نعم.
8: جل الاتصال، جواب يا دكتور، أنا اشتي أسمعك اليوم.
9: نعم. الذي تتصلون به
5: خلص عندك،
8: لأنه قد اتصل بخيرا.
5: نعم.
8: إذا سامعين الكرام، ما بش معنا مع الباحث خليل أي مركز ولا أي فرع سوى الذي موجود في بيت بوس جوار مجمع العرب. تلفونهم 3724-6416 أو 3722-2274.
5: نعم. وأكبر أحب أوجه نصيحة مثلا للي بيسمعنا كامل، سواء عندها السكر أو ما عندها سكر، الحمية مهمة جدا. الآن اللي بيسموها الخاص أو هذا الدقيق الأبيض أو الروتي اللي يعني، وأيضا الكعك والحلويات اللي كلها من الخبز الأبيض، هذا أتمنى أن يتجنبوها تماما. إذا بقى يعني يعملها البر العادي الأسمر تمام، أما هذا يتجنبوه. وأيضا اللي مثلا بيعاني من السكر أو غير السكر، لا ينسى القرفة، الزنجبيل، الحلبة، مثلا يوم يعمل له قهوة قرفة يشربها الصباح وظهر ومساء، أيضا يوم يعمل زنجبيل.
8: يعني قصدك يا دكتور الآن بتوجه نصائح للناس
5: اللي للناس الثانية، لأنه هذا هذا هذا الأشياء هي مهمة جدا، هي كانت موجودة في كل بيت وكانت ثقافة عند كل الناس، لكن الآن الأكثر الناس ما فيش حركة، ما فيش مشي، والأكل هذا الدهون
8: والسكريات
5: والسكريات والخبز الأبيض هذا منتشر، كل الشعب يأكله في العصيد، في الخبز، في الحلويات، يعني بيأثر، بيرفع الدهون، بيعمل لهم مشاكل السكر. فالأفضل أنه يجنبوا هذه الأشياء، ويعني يوم يعمل حلبة حبوب ينقعها قليل ويفورها ويشرب صباح ظهر مساء، يوم يعمل قرفة يشربها صباح ظهر مساء، يوم زنجبيل.
8: أيضا يعني بتنصح أنه أيضا ينظم حياته بحيث أنه فرضا كل 5-6 شهور يعمل له الشهر حمية.
5: نعم، يعمل لحمية. نعم.
8: يبتعد من الحلويات، من الشوكولاتة، من الموز، من السكريات، هذه كلها لمدة شهر.
5: نعم.
8: بتقلب معها الحياة والدورة. ممتاز.
5: هذا يعني أفضل شيء أنه يعملها أي شخص سواء مريض أو بخير، يعني يعمل حمية ويستخدم هذه الأشياء اللي تكلمناها الثلاثة، القرفة والزنجبيل والحلبة، كلهم يعمل يعني صنف من هذا الأصناف،
8: ويأكل من الذرة البلدية اليمنية.
5: نعم، ويأكل حبوب من هذا البلدي، والأبيض هذا يتركه نهائيا، والمشروبات الغازية يتركها، وأيضا يمشي يعني يعمل مشي
8: يتحرك.
5: ويعمل له مثلا الليمون، كاس ليمون، أو أيضا الخل مفيد جدا. يعني هذا بتنظف جسمه من الدهون، من السموم، بتنقي الكبد، هذه أشياء مهمة جدا. يعني أتمنى أنه أي واحد بيسمعني يجرب حتى شهر يمشي بعد كلامي هذا.
8: نعم. طبعا في معنا رسالة يا دكتور، بتقول يا أستاذ يحيى، يعني وصل إلينا خبر أنه في مع بحث
0: الساعة الآن الثانية في استوديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
6: الخضروات أنواع،
0: الفواكه أنواع،
6: السيارات أنواع،
10: كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
11: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
10: منتجات LG.
11: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء، بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
10: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
11: مكانس.
10: كاويات،
11: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
10: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة، وضمان 10 سنوات.
11: البيت الحديث، مجموعة شمخ.
12: راديو دلتا. شاي الكابوس عشرة عمر.
13: شاي الكابوس عشرة عمر.
14: شاي الكابوس عشرة عمر.
15: شاي الكابوس عشرة عمر.
16: شاي الكابوس.
17: شاي الكابوس.
18: شاي الكابوس.
19: شاي الكابوس.
20: شاي الكابوس عشرة عمر.
21: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
22: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد لهجة المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صارع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت 4G. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
6: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
7: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
6: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
7: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
6: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
7: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
6: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
7: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
6: التهاب وتليف الكبد.
7: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
6: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
7: علاج البواسير.
6: علاج البهاق والبرص.
7: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
6: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
7: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
8: لا لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حتى، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
10: مين بيحب الرسم؟
11: أنا.
10: مين بيحب يسمع حكايات؟
11: أنا.
10: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
12: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
13: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
14: مجرد قارورة، مجرد كيس، هكذا نظن. لكن الحرارة قد تسرع انتقال بعض المواد الكيميائية من أنواع معينة من البلاستيك إلى ما نأكله ونشربه. قد لا تشعر بالخطر اليوم، لكنه قد يبدأ بعادة تتكرر كل يوم. غير عادتك واختر البدائل الآمنة كحافظات المشروبات الساخنة والأطباق الزجاجية أو المعدنية، فكل اختيار تصنعه اليوم قد يحمي صحتك غدا. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
15: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 2:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: تمتع باتصال مستمر، مشاهدة بلا تقطيع وتحميل أسرع مع باقات الفورجي من سبأفون. خليك دائما متصل بأعلى سرعة وبدون توقف مع تغطية شاملة وأسعار تناسب الجميع. خليك في صميم كل تجربة مع باقات الفورجي المتنوعة من سبأفون، أنتر وهايبرد وسفري، ويا بلاش فورجي مع صلاحية تراكمية، يعني مفيش حاجة تضيع. للتفاصيل أرسل فورجي إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: لكن للأسف الشديد البعض من الأنظمة يتجه اتجاها خاطئا، يصر على مواصلة الدور التخريبي لخدمة أمريكا وإسرائيل أكثر فأكثر، بتقديم المال، بفتح الأراضي للاعتداء منها، وهناك مسؤولية قانونية حتى بحسب القانون الدولي في ذلك. عندما تفتح بلدك لينفذ منه طرف آخر العدو على بلد آخر، أنت مشارك، تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية وإنسانية، ومع ذلك يغضبون حينما ترد الجمهورية الإسلامية على القواعد الأمريكية في بلدانهم، وهي قواعد انطلق منها العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران. لكنهم بالعمى لا ينصفون أي إنصاف، أن يفترضون من الجمهورية الإسلامية في إيران أن تبقى مكبلة وأن لا يصدر منها أي رد على ما يحصل من بلدانهم من اعتداء من القواعد الأمريكية في بلدانهم واعتداء على إيران.
4: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
1: شخصياتٌ

معروف باسم أسرع رجل عاش على الأرض، هو الرجل الخفي الذي ساهم في وضع معايير وقواعد السلامة أثناء السفر بسرعات عالية. الكابتن عقيد جون بول ستاب عمل كجراح عسكري في القوات الجوية الأمريكية وحاصل على دكتوراه في الفيزياء، وهو من رواد الباحثين الذين درسوا تأثير قوى التسارع والتباطؤ وأثرها على البشر. سافر هذا الرجل مسافة تبلغ 600 ميل في الساعة لكي يحصل على لقب أسرع رجل في العالم، ولكن يبقى السؤال، هل يمكن أن يعيش هذا الرجل بعد قطعه لهذه المسافة الخيالية؟ الفيزيائي الشهير جون بول ستاب، لطالما اهتم جون بسرعة الخارقة التي تطير بها الطائرات والصواريخ، كذلك اهتم جون بدراسة أثر الجاذبية على جسم الإنسان. عمل جون أيضا على دراسة القوة جي، وهي معروفة باسم قوة التسارع، وفيها يدرس العلماء معاناة رواد الفضاء والطيارين مثلا أثناء تسريع انطلاق الصاروخ، أو معاناة الطيار عندما تنحرف به الطائرة عن الاتجاه المستقيم. ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل يمكن أن تؤثر القوة جي على الإنسان أثناء قيادة السيارة بسرعات عالية، ويحدث التأثير أثناء كبح السيارة أو حين تتوقف السيارة فجأة. إذا أردنا فهم كيف تعمل القوة جي وما هو تأثيرها على جسم الإنسان، فيمكننا أن نتخيل على الأرض مثلا، تجبرنا الجاذبية أن نتحرك نحو مركز الأرض بسرعة 32 قدم في ثانية، وهي قوة تقدر قيمتها البسيطة بمقدار واحد فقط من القوة جي. أما إذا كنت على متن الطائرة، فإن القوة جي سوف تتضاعف وتختلف بشدة عن القوة البسيطة التي نختبرها ونحن على سطح الأرض. إذن إلى أي مدى يمكن للإنسان أن يزيد من القوة جي ومع ذلك يستطيع أن ينجو دون حدوث أي أضرار جسدية له؟ في الأربعينيات من القرن الماضي كان العلماء يفترضون أن الطيارين يمكنهم تحمل حتى 18 من القوة جي، وكانوا يدركون مدى الحاجة إلى وضع مجموعة واسعة ومجربة من الدراسات التي يمكنها أن تؤسس المفاهيم الأساسية التي يمكن تطبيقها للحصول على أقصى حماية لركاب الطائرات إذا ما تعرضت الطائرة للاصطدام. وفي عام 1947 بدأ ستاب أبحاثه في هذا المجال، وكان العلماء قد استقروا على أن الإنسان يجد معاناة شديدة إذا ما تعرض لقوة مقدارها 18 جي، ولكن جون ستاب كان يؤمن بأنه يمكن للجسم البشري أن يتحمل أكثر من ذلك. ولكي يثبت جون نظريته بنى صاروخا وقام بتصميم ممر له يمتد على مئات الأميال. في البداية جرب جون أن يقوم طيارين آخرين بتجربة، ثم قرر أن يقوم باختبار صحة نظريته بنفسه. في آخر مرة كرر جون التجربة في قاعدة هولمان العسكرية الجديدة.

0: باوند في هذه اللحظة القصيرة. بالطبع لم تمر هذه التجربة بسلام، فجون عرض نفسه لإصابات مثل تكسر أضلاعه وتعرضه للفتاق، وتكسر في معصمه، ونزيف في العيون، وتكسر في عظام الحوض، وكذلك أصيب بعمى مؤقت، انفصال الشبكية، وانفجار الأوعية الدموية بشكل دائم في عينيه. كل الإصابات كانت مؤقتة، ولم يتعرض جون لإصابة دائمة، بل خرج من القاعدة الجوية ومعه لقب أسرع رجل على وجه الأرض بسرعة تجاوزت سرعة العيار الناري. ورغم ذلك نجا جون من هذه المخاطر، وعمل بعدها في وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، وكذلك عمل في تجارب الاختبارات الصناعية الأولى لأكياس الهواء المضادة للصدمات في السيارات.
1: شخصيات وأحداث.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمة معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.

0: بطاطس رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا أنا أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا أنا أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
5: Here we play with friends
4: and learn new things every day.
5: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
7: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
8: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
7: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
8: محطة نقي مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف شارع 20 جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 7779-1435.
9: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
10: الهندسة المعمارية، الأمن السبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
9: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
10: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
9: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
10: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
9: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
10: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
9: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-0950-9، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
11: يوه، مطعم الحلواني التركي.
12: الحلواني الذي نعرفه؟
11: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
12: نعرفه من زمان،
11: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
12: دجاج الحلواني من زمان،
11: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
12: طعيم من زمان،
11: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
12: وبروست مكبلات بجميع أنواعها
13: من زمان.
14: من زمان،
12: حلويات وبيتزا ومعجنات
11: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح
13: من زمان.
11: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
12: العنوان شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
11: 772-238-378.

0: and hot hits radio.
1: You just found it.
2: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
3: إن قطع دابر العدوان نهائيا ووضع حد لجرائمه الفظيعة بحق شعبنا يحتمان على الجميع في هذا الوطن العزيز التحرك لمواجهته في جبهات العزة والشرف والإباء.

0: You're listening to Radio Delta. Delta.
1: Wakfet. Waka.
2: Zabja.
1: Nadare.
2: Karkare.
1: Fahak min qalbak.
3: ممكن اعمل هنا بليز لو سمحت؟
4: طبعا اتفضلي.
5: لا لا لا لا لا حضرتك يعني عذرا انا هقعد جنب صاحبي.
4: صاحبك ايه؟ لا تعالي مش صاحبي.
5: لا لا
4: مش صاحبي فعلا تعالي انا اسف. خدي يا مارشميلو.
5: لا لا مش صاحبك ايه؟ ما انا اللي انت انقذتني من الضابط ساعه التفتيش.
4: مش عارف ليه حاسس ان انا اتسرعت في الموقف ده.
5: بالعكس انت عملت موقف نبيل، يعني ان انت وقفت قدام الضابط عشاني، وهو ده المفروض المسلمين ان هم يتحدوا مع بعض عشان يحققوا شيء زي اليهود والنصارى.
4: النصارى؟
5: نعم.
4: تمام.
5: نعم. هو ده حقيقي ولا دمية؟
4: الكمبيوتر؟
5: نعم.
4: دمية.
5: بتعمل ايه؟
4: بضيع وقت.
5: طيب بدل ما تضيع وقت في اللعب ما تضيعه في الاستغفار. انا اسمي بيبو.
4: لهليبو؟ ده اسم رقاصة لهليبو ده.
5: لا لا اسمي بيبو. بيبو بيبو بيبو يا سلام يا خطير.
4: بيبو.
5: بيبو.
4: خلاص تمام بيبو. انا كنت سامع بس في الاول. تمام بيبو.
5: مش لازم اقول لك اسمي بالكامل.
4: ده انت عسل.
5: شكرا. واسم حضرتك ايه؟
4: هاني. هاني هاني هاني هاني.

0: الساعة الآن الثالثة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية، تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقراء الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجانا. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6-0. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: Hey, welcome to our shop.
5: Do you have excellent sports clothes?
4: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
5: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
4: Oh, really? Where is that school?
5: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
4: Oh, really? Is it a good school?
5: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
4: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
5: Yeah, you can.
4: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
5: It's on 50 Meter Street in Babebaus.
4: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
6: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء، شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
7: مين بيحب الرس؟
8: أنا.
7: مين بيحب يسمع حكايات؟
8: أنا.
7: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
9: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
10: روضة سويتي باي، من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
11: تستمعون للأولى، راديو دلتا.

0: أحلى الأوقات بس على الدلتا.
1: سبعة واحد واحد. الساعة الآن 3:11 في شركة سبأفون.
2: سبأفون أصالة وتواصل.
3: مع خدمة هديتي من سبأفون اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي الى 211 مجانا. سبأفون قريبة منك ومن اللي تحبهم.
2: سبأفون أصالة وتواصل.
4: اي قبيلة في اليمن، اي حر وشريف في اليمن يستطيع أن يقبل بمثل هذا، أن يكون السعودي متحكماً به في بضاعته، في منزله، في مطاره، في سفره، في مينائه، في حركته في الحياة، أن يفرض السعودي عليه كل شيء، يتدخل في شأنه السياسي، يفرض عليه من يشاء بصفات مسؤولين ورؤساء وزعماء، يفرض عليه ما يشاء ويريد في حرمانه من ثروته النفطية وحقوقه المشروعة، يتحكم به اقتصاديا، يتحكم به حتى في مسألة السفر ودخوله وخروجه، يتحكم حتى في حركة بضاعته. هذا لا يمكن القبول به، هذا مصادرة للحرية، امتهان للكرامة الإنسانية ومحاربة لحقوق مشروعة. ولهذا نحن حينما يعبر السعودي في رسائله بمثل هذا التعبير أنه لم يأذن، لم تستأذنوا مني، لم أسمع، أليس هذا تعبير متكبر متغطرس؟ هل يقبل شعبنا العزيز، قبائله الحرة التي كانت حرة في كل تاريخنا، هل تقبل بأن تكون مسترقة مستعبدة للسعودي إلى هذا الحد، إلى هذا المستوى؟ لو أناديكم أنتم يا قبائلنا الحرة قبيلة قبيلة في هذا البلد، أي قبيلة سترفع لعريضة وتوقع عليها بأنها مستعدة أن تكون عبدا للسعودي إلى هذا الحد؟ لا تتحرك إلا بإذنه، ولا تفعل شيئا إلا بأمره، وأن يقرر عليها ما يشاء ويريد، وفيما يخدم الصهيونية الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني. من يفعل ذلك يكون تخلى عن إنسانيته، عن حريته، عن شرفه، عن كرامته، عن قبيلته، عن كل شيء. نحن شعب حر.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
2: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
4: شمنا عشان تتأكدي.
5: الآن داك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحة مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
2: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
1: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
2: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
1: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
2: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
2: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
1: التهاب وتليف الكبد.
2: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
2: علاج البواسير.
1: علاج البهاق والبرص.
2: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
2: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
6: Here we play with friends
5: and learn new things every day.
6: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
9: كدنا جوعة.
10: كباب لحم،
11: كباب دجاج،
10: أوصال لحم،
11: أوصال دجاج،
9: وشيش طاووق خيال. كدنا جوعة.
10: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
11: لا ومشكلات لحم ودجاج وسمك غريبة،
12: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوان مختبرات العولقية.

0: just found it.
1: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
2: راديو دلتا.
3: الشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة، هذا شرف، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
4: الشهداء هم من لا يهمهم أقاويل وطعن الطاعنين بهم بقدر ما يهمهم أن يعيش أولئك أعزاء.

0: it today. Welcome to
1: Radio Delta.
0: Oh, God.
2: شخصيات

0: الهنزة. الشعب الأسطوري الذي حمل أسرارا وخفايا حيرت العالم، فقيل أن متوسط أعمارهم وصل إلى 100 عام، وصحتهم هي الأفضل في العالم كله، لا يمرضون ولا يشيخون أبدا، ولا تصيبهم أوبئة أو أمراض هذا العصر، وكأنهم يعيشون في كوكب غير كوكب الأرض، يعيشون حياة هادئة وبسيطة بعيدة عن التوتر والتكنولوجيا والكهرباء وكل شيء، وكأنهم في عالم مثالي معزولين بعيدا. يعيشون بشمال باكستان في منطقة نائية يقدر أعدادهم ب 150 ألف مواطن تقريبا، يقال أنهم من نسل الإسكندر الأكبر أو نسل جنكيز خان. يتبع أفراد القبيلة أسلوب حياة مختلف وفريد، فهم لا يتناولون السكر إلا نادرا واللحوم مرتان فقط في العام، ويعتمدون على الخضروات والفاكهة في طعامهم اليومي، وكثيرا من الجوز والمكسرات والعصائر الطازجة مثل عصير الخوخ الذين يتناولوه لشهور طويلة تصل إلى 4 أشهر، ويستحمون بالماء البارد حتى مع تساقط الثلوج والأمطار ووصول درجة الحرارة لتحت الصفر. يمشون يوميا لأكثر من 10 كيلومترات، ويمارسون رياضة السباحة ورياضات محلية كثيرة. تتمتع النسوة بصحة جيدة تؤهلهن للإنجاب في سن 70 عام، فمن الممكن أن تجد أم بعمر 75 وقد أنجبت طفلا للتو، ويتمتعن ببشرة نضرة كبشرة الأطفال ووجه جمالي كامرأة أوروبية جميلة، بينما الرجال أقوياء ولديهم قدرة غير عادية للتحمل، يصل متوسط أعمارهم لأكثر من 100 عام. لن تجد هناك شخص سمين أو ممتلئ، فهم يمتازون بالرشاقة الشديدة بسبب المجهود الشاق الذين يمارسونه في حياتهم من المشي طويلا وصعود الجبال والمنحدرات. لم يعرف سكان القبيلة بأي من أمراض العصر مثل السرطان والسكر والبدانة وأمراض ضغط الدم. لم تصل إليهم أي من الأوبئة التي انتشرت في العالم حديثا أو قديما مثل الكورونا وغيرها. والمشكلة الصحية الوحيدة التي تعاني منها شعوب الهونزا هي اضطرابات العين بسبب تعرضهم للكثير من الدخان أثناء طهي الطعام. ويقال أنه في عام 1984 في مطار لندن، بينما كان هناك شخص مسافرا من شعب الهونزا، استوقفه الأمن حينما وجدوا أن تاريخ ميلاده 1932، أي أنه بعمر 52، ولكنه كان يبدو وكأنه في 30 من عمره. فبسبب هذه الواقعة بدأت شهرة شعب الهونزا تجوب العالم كله، وبدأت الشركات والإعلام يذهبون هناك ليسلطوا الضوء على حياتهم وأسرارهم، بل إن التلفزيون والإنترنت امتلأ بمنتجات تدعي أنها سر الصحة القوية لشعب الهونزا، سواء طول العمر ومحاربة الشيخوخة أو حلول تأخر الإنجاب. فكم مرة رأيت إعلان يدعي أنهم قد ذهبوا وجلبوا عشبا سريا رهيبا قد يقيك من أمراض الشيخوخة والركبة والعظام، أو قد يحل مشاكل تأخر الإنجاب، ليصبح شعب الهونزا لغزا بين الحقيقة والخيال.
1: شخصيات وأحداث.

0: الساعة الآن الرابعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوماً معك، يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، 10 عمر.
5: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سانتكس الكابوس.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو. برنجو أصل البطاطس الطبيعية. الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس في دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل وثبات أعلى في الخدمة واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجانا. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen أصالة في التربية حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية تمهيدي أساسي ثانوي قسم عربي قسم إنجليزي تدريس مناهج كامبريدج البريطانية Checkpoint IGCSE and AS Level مبنى حديث وفصول واسعة كادر تربوي متميز استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية ترفيهية وعلمية وسائل ترفيهية مختلفة رياضة سباحة رسم قراءة سينما موسيقى غناء إنشاد مسرح مسابقات ثقافية وهناك المزيد تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80% وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية أصالة في التربية حداثة في التعليم. العنوان صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286 واتساب 77-250-3250.
2: لجميع مشتركي يمن موبايل باقة 800 رسالة جديدة من يمن موبايل لجميع الشبكات المحلية بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي بألف ريال فقط شاملة للضريبة. للاشتراك اتصل على 444 لمشتركي 4G أو على 333 لمشتركي 3G واتبع التعليمات الصوتية. مع باقة 800 رسالة راسل كل الناس. لمزيد من المعلومات أرسل رسائل إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح أو استمتع بطعم الشطة والليمون وممكن تعجبك نكهة الملح والخل أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
6: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
5: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
6: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
5: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص. برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
6: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
5: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي رسوم مقدما.
6: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
5: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310 جوال 77011-9119 واتساب 7305-0509 أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
7: لا لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حتى، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
8: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
9: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
8: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
9: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-10770 أو 777-921-435.
10: تستمعون للأولى، راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 4:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: هذا خبيث، ملك التوفير من يوم كان صغير. يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
3: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
2: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
1: سبافون، أصالة وتواصل.
4: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: وكلت ضحكة
1: زبجة
0: ندارة
1: كركرة
0: ضحك من قلبك
2: يظهر مش لوحدك اللي تبعت الجوابات دي. انا وقعت تحت ايدي جواب تاني ممضي من منصور ابني.
3: ايه ده منصور؟
2: ناي
3: ده لازم حد مزور رمضته طبعا. ايه الحكاية دي منصور؟
4: انا منصور ابني.
3: إيه؟
4: انا منصور البتاع، منصور الجواب، ولا منصور اللي منصور. هو قال لك ايه انت، ولا عمل لك ايه هو؟ ومش قال منصور ابني؟ مش هو كان بيقول منصور إيه؟ ولا بيقول منصور، ولا عمل ايه، ولا قال لك حاجه، ولا عمل لك، ولا انت قلت له ايه اسمك ايه انت، ولا عملت له ايه انت؟
2: انت سيدي اسم ابوك كمان.
4: ما هو انت اللي، مش انت اللي قلت له، ولا مين اللي قال لك، ولا عملت لي انت ايه؟
3: إيه؟
4: هو مش قال منصور ابني؟ انا منصور ابنك، انا ابني اهو بقى، ولا ابنك مين، ولا
3: بتقول ايه انت؟
4: الجواب بقى، مش انت ولا مين اللي بيسأل، ولا ايه هو؟
3: انت بتسأل على عيل تاي؟
4: مش هو الجواب، ولا
3: لا بيسأل على الجواب، بيقول ان الجواب انك انت
4: جواب. الجواب بقى، انا عارف انا الجواب ده بقى.
3: ايه الجواب ده؟
4: انت عارف البنت سهير؟
3: مين ياد؟
4: البنت سهير اللي في المدرسة اللي جنبنا دي.
3: مين؟
4: البنت سهير الطويلة الهبلة المجنونة اللي عاملة زي اللي
3: سهير.
4: هاي.
3: اللي بتحط على شعرها جاز دي.
4: مالها دي؟ قمت انا بقى ايه، صحيت الصبح. صحيت الصبح.
3: اول مره اشوف واحد يصحى الصبح.
4: لا ما انا كل يوم بصحى الصبح.
3: صحيت الصبح الساعه كام؟
4: صحيت الصبح الساعه 7 بالليل كده.
3: بدري بقى.
4: لا بدري.
3: وبعدين
4: لقيتها واقفه لي في الشباك بقى، وعماله تشاور لي.
3: شاورت لك
4: اول نعمه وتعمل لي كده، قلت الله ده البت بقى هتقول بقى وانا اقول لها. قمت انا بقى قعدت اشاورملها بقى، لما شاورما هي، وانا هي تعمل كده وانا اعمل لها كده، لغايه لما
3: مين اللي كتب لها الجواب؟
4: ابوي هو اللي كتب لها الجواب اهو.
2: انا يا ولد.
4: امال مين اللي كتب ده؟
3: وبعدين
4: قلت انا بقى قبل ما هو بقى يعمل حاجه، انا هف البت بقى من. قمت قلت لها اسمعي، قامت راحت عامله لي عينها كده، قعدت تبربش بقى. فهمت انا بقى، قلت لها خلاص بقى.
3: مين اللي بيحبها؟
4: امي. ما فهمك انا
3: ماليش دعوه.
4: راجل اجري،
3: انا مش ماليش دعوه بالقضيه دي.

0: تستمعون للأولى راديو دلتا.
1: صلوا على المصطفى جمعة تهنى بنسل عدناني يا

0: راديو دلتا.
1: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس، لا يوقفك شيء.
3: ابدأ يومك بكوب نسكافيه ريد ماج، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
8: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقراء الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
2: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
1: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
2: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
1: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
2: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
1: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
2: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
1: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
2: برنامج الرياضيات الذهنية،
1: أكاديمية الخط العربي،
2: برنامج الطالب المعلم.
1: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
2: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 016-620-150.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
6: Here we play with friends
5: and learn new things every day.
6: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: كل يوم في هوا
9: وانت ماشي كل يوم.
10: أيوة
9: لازم تاخذها كل يوم.
10: أي شيء؟
9: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاح وبروست ومضغوط وشواية،
11: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
12: يا طعمة
9: شواية وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-48-64. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم الرذاق.
13: ما هي كل هذه الرسائل؟
14: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
13: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
14: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
13: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
14: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
13: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
15: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان صنعاء شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
16: مجرد قارورة، مجرد كيس، هكذا نظن. لكن الحرارة قد تسرع انتقال بعض المواد الكيميائية من أنواع معينة من البلاستيك إلى ما نأكله ونشربه. قد لا تشعر بالخطر اليوم، لكنه قد يبدأ بعادة تتكرر كل يوم. غير عادتك واختر البدائل الآمنة كحافظات المشروبات الساخنة والأطباق الزجاجية أو المعدنية، فكل اختيار تصنعه اليوم قد يحمي صحتك غدا. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: الساعة الآن الخامسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
5: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية. الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل وثبات أعلى في الخدمة واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50-meter street in Beybos.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: عبايتي المفضلة بحاجة خبير. بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة فرسيل.
0: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
6: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
7: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
6: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
7: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف شارع 20 جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 777921435.
8: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
9: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
8: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
9: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
8: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
9: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
8: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي رسوم مقدما.
9: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
8: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 77011 1119 واتساب 7305090 أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني الجامعة اليمنية أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
10: مدرسة وروضة رؤيتي أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
11: يوه مطعم الحلواني التركي.
12: الحلواني الذي نعرفه؟
11: أيوه أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
12: نعرفه من زمان،
11: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
12: دجاج الحلواني من زمان،
11: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
12: طعيم من زمان،
11: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
12: وبروست مكبلات بجميع أنواعها
13: من زمان.
14: من زمان
12: حلويات وبيتزا ومعجنات
11: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح
13: من زمان.
11: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
12: العنوان شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
11: 772-238-378.

0: 7:11. الساعة الآن 5:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة. وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هيا سين روح، وخسرت المليون. بالله هذا السؤال له إجابة؟ أكيد له إجابة. باقت أمتر من سبأ فون، خيارات أفضل بسعر أقل، 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أمتر إلى 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
3: الحصار الاقتصادي وسيلة ضغط، والهدف شراء الذمم وإسقاط المواقف. لا تبع وطنك.
4: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
1: شخصيات

معروف باسم أسرع رجل عاش على الأرض، هو الرجل الخفي الذي ساهم في وضع معايير وقواعد السلامة أثناء السفر بسرعات عالية. الكابتن عقيد جون بول ستاب عمل كجراح عسكري في القوات الجوية الأمريكية وحاصل على دكتوراه في الفيزياء، وهو من رواد الباحثين الذين درسوا تأثير قوى التسارع والتباطؤ وأثرها على البشر. سافر هذا الرجل مسافة تبلغ 600 ميل في الساعة لكي يحصل على لقب أسرع رجل في العالم، ولكن يبقى السؤال، هل يمكن أن يعيش هذا الرجل بعد قطعه لهذه المسافة الخيالية؟ الفيزيائي الشهير جون بول ستاب، لطالما اهتم جون بسرعة الخارقة التي تطير بها الطائرات والصواريخ، كذلك اهتم جون بدراسة أثر الجاذبية على جسم الإنسان. عمل جون أيضا على دراسة القوة جي، وهي معروفة باسم قوة التسارع، وفيها يدرس العلماء معاناة رواد الفضاء والطيارين مثلا أثناء تسريع انطلاق الصاروخ، أو معاناة الطيار عندما تنحرف به الطائرة عن الاتجاه المستقيم. ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل يمكن أن تؤثر القوة جي على الإنسان أثناء قيادة السيارة بسرعات عالية، ويحدث التأثير أثناء كبح السيارة أو حين تتوقف السيارة فجأة. إذا أردنا فهم كيف تعمل القوة جي وما هو تأثيرها على جسم الإنسان، فيمكننا أن نتخيل على الأرض مثلا، تجبرنا الجاذبية أن نتحرك نحو مركز الأرض بسرعة 32 قدم في ثانية، وهي قوة تقدر قيمتها البسيطة بمقدار واحد فقط من القوة جي. أما إذا كنت على متن الطائرة، فإن القوة جي سوف تتضاعف وتختلف بشدة عن القوة البسيطة التي نختبرها ونحن على سطح الأرض. إذن إلى أي مدى يمكن للإنسان أن يزيد من القوة جي ومع ذلك يستطيع أن ينجو دون حدوث أي أضرار جسدية له؟ في الأربعينيات من القرن الماضي، كان العلماء يفترضون أن الطيارين يمكنهم تحمل حتى 18 من القوة جي، وكانوا يدركون مدى الحاجة إلى وضع مجموعة واسعة ومجربة من الدراسات التي يمكنها أن تؤسس

0: يقوم طيارين آخرين بتجربة، ثم قرر أن يقوم باختبار صحة نظريته بنفسه. في آخر مرة كرر جون التجربة في قاعدة هولمان العسكرية الجوية، وفي يوم 10 من شهر ديسمبر عام 1954 تحرك صاروخ سونيك واند وان بالعقيد طيار جون ستاب لمسافة 632 ميل في ثانية، وبلغ وزن صاروخ ستاب مجتمعين 1000 باوند، وطار الصاروخ لمسافة 3000 قدم في ثوان قليلة. والمثير للدهشة أنه توقف في أقل من ثانية، معرضا نفسه لقوة مقدارها 4 أطنان أو ما يعادل 42.2 جي، مما جعل جسمه يزن حوالي 7700 باوند في هذه اللحظة القصيرة. بالطبع لم تمر هذه التجربة بسلام، فجون عرض نفسه لإصابات مثل تكسر أضلاعه وتعرضه للفتاق، وتكسر في معصمه، ونزيف في العيون، وتكسر في عظام الحوض، وكذلك أصيب بعمى مؤقت، انفصال الشبكية، وانفجار الأوعية الدموية بشكل دائم في عينيه. كل الإصابات كانت مؤقتة، ولم يتعرض جون لإصابة دائمة، بل خرج من القاعدة الجوية ومعه لقب أسرع رجل على وجه الأرض بسرعة تجاوزت سرعة العيار الناري. ورغم ذلك نجا جون من هذه المخاطر، وعمل بعدها في وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، وكذلك عمل في تجارب الاختبارات الصناعية الأولى لأكياس الهواء المضادة للصدمات في السيارات.
1: شخصيات وأحداث.

0: راديو دلتا.
1: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: الآن من يمن موبايل لمشتركي الدفع المسبق والفوترة باقة سوبر 4G. باقة سوبر 4G توفر لك اتصال في كل الأوقات بنظامي 4G و3G، 2 جيجا 4G، 1 جيجا 3G، 250 دقيقة اتصال ضمن شبكة، 250 رسالة SMS لجميع الشبكات المحلية ب2000 ريال فقط شاملة للضرائب. مدة صلاحية الباقة 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. لتفعيل الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. سوبر 4G، خليك دائما متصل. لمزيد من المعلومات ارسل 4 الى 123 مجانا.
6: يمن موبايل، معنا اتصالك اسهل.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرز؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
5: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
6: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
5: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
6: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
5: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
6: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
5: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
6: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
5: التهاب وتليف الكبد.
6: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
5: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
6: علاج البواسير.
5: علاج البهاق والبرص.
6: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
5: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
6: الباحث خليل للطب البديل. طب البديل.
5: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
8: المنتجات المحلية قوة والكل، ابصري هذه الصور من معامل محلية تنتج كل شيء.
9: ثقة يمن،
10: أثواب وأكوات ودقلات، جواكت شتوية بجميع المقاسات.
9: ثقة يمن،
8: الزي المدرسي وفرش نوم سفري، وابصري كل ما تحتاجه المستشفيات والشركات.
10: البلطوهات ستايل وملابس الأطفال تحفة، والأحذية من كل لون،
8: والاكسسوارات من كل اللي تتخيلوا وأكثر، من الشيلان للمسابح والخواتم.
9: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس أثاث مفروشات، العنوان صنعاء شارع 40 جولة الثقافة، تليفون 01-685-185.

0: الساعة الآن السادسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: إنجو، أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
2: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية، تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان 70 باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 6:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: مش وقته خالص.
3: اش في مالك؟ خوفتنا.
2: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
3: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح جاوب وليت.
2: بث لي انت، انت فيك الخير.
3: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
2: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
4: لحظة، أنت رقمك سبأفون؟
2: أيوة.
4: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
5: سفري؟
6: باقات سفري من سبأفون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
4: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
7: وعندما يأتي التوصيف السعودي لخروج مرضى من اليمن للعلاج بأنه تصرف خطير وغير مقبول ولا يمكن السماح به، هذا عبارة عن طغيان، عن تكبر، عن عدوان، عن إجرام، محاولة التحكم في كل أمور شعبنا، حتى في مسألة من يخرج للعلاج ومن لا يخرج، حتى في مسألة منع الرحلات الجوية أو الخروج أو أي أشكال التحرك لشعبنا العزيز في السعي للعلاج، في التجارة، في أي أغراض من هذه الحياة، من شؤون هذه الحياة. الحرمان لشعبنا من كل هذه الحقوق هو ظلم، هو طغيان، هو إجرام لا يمتلك أحد في كل الدنيا، في كل العالم، من كل الناس أن يلغي هذه الحقوق على شعبنا العزيز. ومن يسعى لذلك فهو معتد، هو مجرم، هو ظالم، هو طاغية، هو متكبر، هو يستهدف هذا الشعب بالظلم، ولذلك لا يمكن القبول أبداً.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
4: مع حبي أنيد ون بلاس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد، مع بروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: الساعة الآن 7:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50-meter street in Babe Bows.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
2: كده أنا جوعة.
4: كباب لحم، كباب دجاج، أوصال لحم، أوصال دجاج،
2: وشيش طاووق خيال. كده
4: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
5: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
6: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي.
7: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
8: مين بيحب الرسم؟
9: أنا.
8: مين بيحب يسمع حكايات؟
9: أنا.
8: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
10: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
11: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
12: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
13: تستمعون للأولى راديو دلتا. تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 7:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: ما هو هذا؟
3: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
2: ها؟ احلف
3: بخير يمين، معك أمني واحد وقطب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
2: أيوة، أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
3: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد ما نش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
4: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبافون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
1: سبافون، أصالة وتواصل.
5: في زمننا هذا نواجه أطغى الطغاة وأسوأ الأشرار وأجرم الظالمين والكافرين على مر التاريخ، الصهيونية والحركة اليهودية وأذرعها وأتباعها والموالون لها بما هم عليه في هذا الزمن من إجرام وطغيان وفساد وإضلال وشر وما يمتلكونه من إمكانات هائلة ومن وسائل يتحركون من خلالها لاستهداف المجتمعات البشرية وفي المقدمة أمتنا الإسلامية بكل أشكال الاستهداف، بالحرب الناعمة المفسدة المضلة التي يسعون من خلالها إلى تفريغ الإنسان من إنسانيته والسيطرة التامة عليه واستعباده من دون الله وسحق الشعوب واحتلال أوطانها ونهب ثرواتها ومقدراتها والسعي لاستغلالها كثروة، جزء من الثروة التي يستغلونها فيما يخدم أهدافهم الشيطانية وفيما يحقق لهم أطماعهم الرهيبة وجشعهم الهائل. وعلى مستوى الحرب الصلبة التدميرية الظالمة التي يرتكبون فيها الإبادة الجماعية والتعامل مع المجتمعات البشرية بكل وحشية، بكل إجرام، بكل طغيان، بكل استباحة وهدر للحياة الإنسانية.

الساعة الآن 37 دقيقة. مساءكم سعيد من اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل. راديو دلتا.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن لا

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: Radio Delta.
1: بكل ثقة Power Horse يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. Power Horse لا يوقفك شيء.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
3: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. إنترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
6: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
5: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
6: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة.
5: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
6: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
5: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
6: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
5: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
6: برنامج الرياضيات الذهنية،
5: أكاديمية الخط العربي،
6: برنامج الطالب المعلم.
5: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
6: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
2: ليش تفضل أكثر السيدات مرق الدجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
5: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
4: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
5: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-10770 أو 777-921-435.
6: مين بيحب الرسم؟
7: أنا.
6: مين بيحب يسمع حكايات؟
7: أنا.
6: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
8: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
9: روضة سويتي باي، من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
10: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
11: Just found it.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات كيا بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء، بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: Radio Delta

0: عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
1: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، تشيك بوينت، IGCSE and AS level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: يوه، مطعم الحلواني التركي.
4: الحلواني الذي نعرفه؟
3: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
4: نعرفه من زمان،
3: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
4: دجاج الحلواني من زمان،
3: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
4: طعيم من زمان،
3: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
4: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
5: من زمان
6: من زمان،
4: حلويات وبيتزا ومعجنات،
3: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
5: من زمان،
3: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
4: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون:
3: 772-238-378.

0: just found it.
1: مجرد قارورة، مجرد كيس، هكذا نظن. لكن الحرارة قد تسرع انتقال بعض المواد الكيميائية من أنواع معينة من البلاستيك إلى ما نأكله ونشربه. قد لا تشعر بالخطر اليوم، لكنه قد يبدأ بعادة تتكرر كل يوم. غير عادتك واختر البدائل الآمنة كحافظات المشروبات الساخنة والأطباق الزجاجية أو المعدنية. فكل اختيار تصنعه اليوم قد يحمي صحتك غدا. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: 7:11. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: طبعا في غزة العدو الإسرائيلي منع الإعمار، ومع منع الإعمار تستمر المعاناة الكبيرة جدا في الخيام المهترئة، معاناة الكبيرة للشعب الفلسطيني مع التضييق في الغذاء والدواء وسائر الاحتياجات الأساسية التي يحتاج إليها الشعب الفلسطيني. والضامنون أين دورهم؟ ضمناء على تنفيذ الاتفاق، يتجهون بأكثر مما يركزون على الجوانب الإنسانية التي ينبغي بالمعيار الإنساني وبمعيار الحق والعدالة أن تحظى هي بالاهتمام قبل كل شيء. يتجهون في الاتجاه الصهيوني الإسرائيلي الأمريكي، لا هم لهم إلا العمل على تجريد الشعب الفلسطيني حتى من سلاحه الشخصي البسيط المتواضع الذي يدافع به عن نفسه في الحد الأدنى فيما يستطيعه ويقدر عليه، بدلا مما عليهم من التزامات ضمن بنود واضحة ومراحل محددة وأولويات محددة حتى في الاتفاق والتزامات محددة. دورهم ضعيف جدا، دورهم يخدم العدو الإسرائيلي. أما ما يسمى بمجلس السلام فهو مجلس ترامب الذي يهدف لتنفيذ أجندته الصهيونية.

0: الهنزة. الشعب الأسطوري الذي حمل أسرارا وخفايا حيرت العالم، فقيل أن متوسط أعمارهم وصل إلى 100 عام، وصحتهم هي الأفضل في العالم كله، لا يمرضون ولا يشيخون أبدا، ولا تصيبهم أوبئة أو أمراض هذا العصر، وكأنهم يعيشون في كوكب غير كوكب الأرض، يعيشون حياة هادئة وبسيطة بعيدة عن التوتر والتكنولوجيا والكهرباء وكل شيء، وكأنهم في عالم مثالي معزولين بعيدا. يعيشون بشمال باكستان في منطقة نائية يقدر أعدادهم ب150,000 مواطن تقريبا، يقال أنهم من نسل الإسكندر الأكبر أو نسل جينكيز خان. يتبع أفراد القبيلة أسلوب حياة مختلف وفريد، فهم لا يتناولون السكر إلا نادرا واللحوم مرتان فقط في العام، ويعتمدون على الخضروات والفاكهة في طعامهم اليومي، وكثيرا من الجوز والمكسرات والعصائر الطازجة مثل عصير الخوخ الذين يتناولوه لشهور طويلة تصل إلى 4 أشهر، ويستحمون بالماء البارد حتى مع تساقط الثلوج والأمطار ووصول درجة الحرارة لتحت الصفر. يمشون يوميا لأكثر من 10 كيلومترات، ويمارسون رياضة السباحة ورياضات محلية كثيرة. تتمتع النسوة بصحة جيدة تؤهلهن للإنجاب في سن 70 عام، فمن الممكن أن تجد أم بعمر 75 وقد أنجبت طفلا للتو، ويتمتعن ببشرة نضرة كبشرة الأطفال ووجه جمالي كامرأة أوروبية جميلة، بينما الرجال أقوياء ولديهم قدرة غير عادية للتحمل، يصل متوسط أعمارهم لأكثر من 100 عام. لن تجد هناك شخص سمين أو ممتلئ، فهم يمتازون بالرشاقة الشديدة بسبب المجهود الشاق الذين يمارسونه في حياتهم من المشي طويلا وصعود الجبال والمنحدرات. لم يعرف سكان القبيلة بأي من أمراض العصر مثل السرطان والسكر والبدانة وأمراض ضغط الدم. لم تصل إليهم أي من الأوبئة التي انتشرت في العالم حديثا أو قديما مثل الكورونا وغيرها. والمشكلة الصحية الوحيدة التي تعاني منها شعوب الهونزا هي اضطرابات العين بسبب تعرضهم للكثير من الدخان أثناء طهي الطعام. ويقال أنه في عام 1984 في مطار لندن، بينما كان هناك شخص مسافرا من شعب الهونزا، استوقفه الأمن حينما وجدوا أن تاريخ ميلاده 1932، أي أنه بعمر 52، ولكنه كان يبدو وكأنه في 30 من عمره. فبسبب هذه الواقعة بدأت شهرة شعب الهونزا تجوب العالم كله، وبدأت الشركات والإعلام يذهبون هناك ليسلطوا الضوء على حياتهم وأسرارهم، بل إن التلفزيون والإنترنت امتلأ بمنتجات تدعي أنها سر الصحة القوية لشعب الهونزا، سواء طول العمر ومحاربة الشيخوخة أو حلول تأخر الإنجاب. فكم مرة رأيت إعلان يدعي أنهم قد ذهبوا وجلبوا عشبا سريا رهيبا قد يقيك من أمراض الشيخوخة والركبة والعظام، أو قد يحل مشاكل تأخر الإنجاب، ليصبح شعب الهونزا لغزا بين الحقيقة والخيال.
1: شخصيات وأحداث.

0: Radio Delta.
1: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
3: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
4: مع حبي أنيد ون بلس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد، مع البروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
6: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس في دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجانا. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
7: مين بيحب الرسم؟
8: أنا.
7: مين بيحب يسمع حكايات؟
8: أنا.
7: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
9: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
10: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
11: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
1: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
0: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
1: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
0: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
1: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
0: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
1: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
0: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-119119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
2: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك. راديو دلتا.
3: وقفت ضحكة زبجة نداره كركره ضحك من قلبك.
4: ممكن اعمل هنا بليز لو سمحت؟
5: طبعا تفضلي.
6: لا لا لا لا لا حضرتك يعني عذرا، انا هقعد جنب صاحبي.
5: صاحبك ايه؟ لا تعالي مش صاحبي.
6: لا لا
5: مش صاحبي تعالي، انا اسف. خدي يا مارشميلو.
6: لا لا مش صاحبك ايه، ما انا اللي انت انقذتني من الضابط ساعه التفتيش.
5: مش عارف ليه حاسس ان انا اتسرعت في الموقف ده.
6: بالعكس انت عملت موقف نبيل، يعني ان انت وقفت قدام الضابط عشاني، وهو ده المفروض المسلمين ان هم يتحدوا مع بعض عشان يحققوا شيء زي اليهود والنصارى.
5: النصارى؟
6: نعم.
5: تمام.
6: نعم. هو ده حقيقي ولا دمية؟
5: الكمبيوتر؟
6: نعم.
5: دمية.
6: بتعمل ايه؟
5: بضيع وقت.
6: طيب بدل ما تضيع وقت في اللعب ما تضيعه في الاستغفار. انا اسمي بيبو.
5: لهليبو؟ ده اسم رقاصة لهليبو ده.
6: لا لا اسمي بيبو. بيبو بيبو بيبو يا سلام يا خطيب.
5: بيبو
6: بيبو.
5: خلاص تمام بيبو. انا كنت سامع بس في الاول. تمام بيبو.
6: مش لازم اقول لك اسمي بالكامل.
5: ده انت عسل.
6: شكرا. واسم حضرتك ايه؟
5: هاني. هاني هاني هاني هاني.

0: الساعة الآن 9:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: راديو دلتا. هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
3: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: Hey, welcome to our shop.
3: Do you have excellent sports clothes?
2: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
3: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
2: Oh, really? Where is that school?
3: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
2: Oh, really? Is it a good school?
3: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
2: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
3: Yeah, you can.
2: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
3: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
2: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
4: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
5: كل يوم في هوا
6: وانت ماشي كل يوم.
7: أيوة
6: لازم تاخدها كل يوم.
7: أي شيء؟
6: شواية وبروس كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج: دجاج فاحم وبرص ومضغوط وشواية.
8: قسم الإدامات: مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات. ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
9: يا طعمة
6: شواية وبرص كل يوم. العنوان: حد المدينة شارع 0 جولة المصنع. تليفون: 77-584-64. شواية وبرص كل يوم. تذوق معنا طعم الرذاق.
10: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
11: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
12: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
11: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
12: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف شارع 20
13: جوار مدارس صناع النجاح.
12: تليفون: 77001770
13: أو 77792-1435.
14: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء أزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 77911-1142 أو 77911-1145. مدارس علماء أزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
15: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 7 8 4 6 6 3 3 3 7 أو 7 8 4 6 6 3 3 3 5. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
6: كده أنا جوعة.
0: كباب لحم،
5: كباب دجاج،
7: أوصل لحم،
9: أوصل دجاج،
6: وشيش طاووق خيال. كده جوعة.
7: مشاوي رهيبة،
16: نكهة تركية عجيبة.
17: لا
18: ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
19: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقين.

0: 7:11. الساعة الآن 9:11 في شركة سبأ فون. أصالة وتواصل.
1: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
2: الفشل الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني في المواجهة المباشرة ضد شعبنا العزيز كان درسا للأمريكي ودرسا للإسرائيلي الحقود، ومع ذلك هناك احتمال في أي وقت لأي جولات مباشرة. لا يعني ذلك أن كل شيء انتهى، لكن الأمريكي ذاق مرارة الفشل في المواجهة المباشرة. معه البريطاني، معه الإسرائيلي. في هذه المرحلة يتجلى لنا أن الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي كلهم يدفعون بالسعودي إلى أن يتورط من جديد في المواجهة المباشرة والتصعيد للعدوان الشامل على بلدنا.
3: الباحث والخبير خليل.
4: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
3: تليفون: 37-246-416 أو 777-22-2274.
5: سامعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله سبحانه وتعالى الصحة والعافية لكل سقيم ولكل عليل. يعني من المؤسف جدا عندما يجد الشخص نفسه مقيدا داخل بيته، وسبب المال ولديه داخل البيت أحد الأشخاص أو أحد أفراد الأسرة مريض، فما يستطيع شيء يسعف لا هانا ولا هانا، لأنه اليد قصيرة والعين بصيرة، وهذا واقع وموجود في كثير من الأسر. على العموم اليوم أنا شتناول الحلقة لما يجي الدكتور، شتناول معاكم في هذه الحلقة من خلال تجربتي مع الأخ الباحث خليل. طبعا لدي جمهور كبير أحترم جدا يثق فيني، أحترم وأحترم ثقته في يحيى صلح، وكل أمنياتي كلما يعني أحس بأنني أعيش أيام عيد عندما يتصل بي أحد المرضى الذي زار مركز الباحث خليل ويقول لي، هو الذي يتصل بي لأنه بيطلب رقمي، وأنا رقمي مش مخبيه، رقمي من أول ما طلعت على الأثير الإذاعي من 2012 جالس ثابت على ما هو، مش أنا من البعض الذي قد ممكن كل شهرين ويغير رقم لأن في ما أدري ما هو. على العموم يتصل بي ويبشرني بأنه الحمد لله تماثل للشفاء، والبعض يتصل بي ويقول الحمد لله تشافيت وعاد الجرعة والوصفة العشبية الذي عادي ما قد خلصت، وقلت ربي أخذ بيدي إلى الشفاء. ربي، أنا ما قلت لا خليل ولا يحيى صلح ولا الله سبحانه وتعالى. طبعا الكل يعرف حكايات وحكايات لمرضى أن فلانا عليل أو سقيم أو مريض له فترة لفوبه، راحوا به القاهرة، راح الأردن، راح الهند، لبجهانة، أخذ دخل المستشفيات، ما يعني الله تعرفوا ليش؟ الله سبحانه وتعالى ما قدر أضعش بشيء في حياتنا. أحيانا أنا يجي شيء في حياتي غلط أنا مسوي له، أو في معي مظلمة كبيرة، أو لدي ابتلاء من الله يختبرني به. ولذا أقول لكل إنسان من أواجههم، طبعا من أقابلهم، من يتواصلوا علي سواء رسائل أو إرسال رسائل، إذا لم يكن لديك عقيدة بأن الشفاء ما هو إلا من الله، فما لا يمكن تتماثل الشفاء، لأنه عندك شك في نفسك وفي الله، في الله سبحانه وتعالى. لكن إذا قد عقدت الأمور أنك تذهب إلى أي مستشفى سواء في مركز الباحث خليل أو أي مستشفى آخر وقدك عقد الأمور على أنه تصير هذا المستشفى وبعدين ترجع دليكع. طبعا في أمهات وأخوات بيسمعني الآن وأبناء وآباء أيضا ترجع دليكع على صاحب على الدكتور هذا على المستشفى الفلاني على هذا ما بين أشاهده هذا هذه لكاعة ما يمكن عادك دورنا فوق المرض مرض تتق الله في نفسك. على العموم ما يفرح قلبي أنا يحيى صلح عندما أجد شخص يتصل علي ويقول لي يا أستاذ يحيى لدي غرغرينة بداية وسط كذا وأنا أخاف يعني هناك من يشير أنه ممكن يقطع لي أصبعي أو طرف قدمي أو كيف تشوف الدكتور خليل؟ أقول له شوف أنا أشوف في الله سبحانه وتعالى أسأل الله سبحانه وتعالى لك الشفاء والعافية أمسك بحبل الله متى تشتي تزور المركز لعند الباحث خليل واسر أنا وياك واسر أنا وياه فعلا ويمر أسبوعين ويتصل بي أجي للمركز لأنه عاد. طبعا عندما يصير المركز وبيصير بأوراقه بجميع فحوصاته الآن لدينا ثنتين طبيبات موجودين في المركز مع الباحث خليل طبيبات خريجات أكاديميات يعني لا بد من الفحص لا بد من كذا لا يشوف ولا أشعة يشوف شيء عنده. فعندما نجي نحط ما بين الطب البديل والطب الأصلي وبين الطب الحديث أنا ما بين مركز الباحث خليل وبين المستشفيات ذات الأجهزة هناك فرق كبير. بس أيش الفارق الأقوى عند خليل؟ أقول لكم ما هو الفارق في المستشفيات والطب الحديث هو التشخيص الأجهزة وإلى آخره التشخيص بس هو التشخيص. الفارق أنه عندما أخذ العلاج اللي هو العشبة مش البهارات هناك فرق يعني ركزوا البهارات مجموعة البهارات أنا كنت أخصص الحلقة كلها اليوم وعي للناس وأبذلها لله الواحد القهار. هناك فرق ما بين البهارات جمع قرفة جمع زنجبيل أحيانا أنا ممكن أوصف لك شربة ماء طبيعي أقول لك خليها بين الشمس نص ساعة واشربها اليوم وغدوة خليها بين الشمس نص ساعة واشربها فعلا مثل 3 أيام وممكن تعتقد ودحية تعيش.
3: الباحث والخبير خليل.
4: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2274.
5: وهنا أقول للناس اللي بيسمعونا الطب الحديث يختلف عن ما كان يسمى بالطب البديل أو الطب العربي أن الطب الحديث مزود بالتشخيص أجهزة التشخيص وكذلك التدخل الجراحي. أما الطب العشبي الطب الاستطباب بالأعشاب شوفوا إيش الفارق أنه لا تدخل عليه أي مواد كيماوية لا تدخل عليه أي مواد تسمى بالمهدئات لأنه عندما تجي تكتشف الله سبحانه وتعالى سخر لنا اليهود والنصارى التورنا ذي يغلقوها جوجل وكذا أي دواء مركب لابد أن يكون بين النسبة من المهدئات. فلذلك يقول لك أنا شربت كذا أحس بكذا لأن فيه مهدئات. لا هذا إحنا بنتي لك عشبة من الطبيعة وإحنا مشكلتنا اليمنيين أحيان ما بنسرش المستشفى أو بالأصح من من واجهتم مقابلتم في المركز عند الباحث خير وقدنا نهور يعني المعدة بينها 10 أمراض قد الأمعام ثالخ قد الكبد بتصيح يا غارته القولون البروستات لأنك من كثر اللفيح بتلفح البسباس بشكل غير اعتيادي السلت هذا والوهي النار ورجعت كب بعدها ما ثلج ورجعت كب تخزن وتشرب المشروبات الغازية وجيك وعطف عطف وهكذا يوم ايش الذي يحصل عندنا يعني ما الذي يحصل. وحين قدك بتحس بوعكة في ركبك يقول لك يلا نتحف يعلم الله ما هو يعلم الله كيف يمكن المدرهة وقعت أو البلسة مدري كيف وقعت وهكذا لا ما تحس إن كذاك مكسر وبعدين تقبل ورجع دمكنا تشتي تعالج مرة واحدة يعني القولون قدو تمام معك باقي معك قال لا نفعني لكن يعني تشتي تجي زيارة واحدة من أجل تعالج القولون وبينك البروستات وعندك الضغط وعندك السكر وتشتي مرة واحدة وتشتي تجي لأجل تبلع علي أو على الدكتور فلان أو على لا لا لا تتق الله في نفسك أولا قبل ما تصير لأي دكتور تتق الله في نفسك وتجزع الحلقة هذا وبعد فعل حلقة ثانية وثالثة نتصل بعشرات من زاروا المركز أعتبرها شهادة لي، وأنا أحمد الله سبحانه وتعالى أنهم يدعون لي في ظهر الغيب لأنه سمعوني وأجوا للمركز. هذا أنا تكفيني، وأنا لا أنقل شهادات ولا أبيع شهادات، ولو كنت من بياعي شهادات وبيع الضمير أقسم بالله العظيم أني حياة صلح مش موجود في صنعاء، كان عسر أطلب الله مع الذي يطلب والله، وأرفع هانا عمارة وأنا أحولها لعند الجهال، وأطلب الله هناك لا ظهر الشعب بكله ما جينا ديار السانع. فأنا بين أقول له كل من بيسمعني من معه عياء، من معه مرض، من معه سمعت حلقاتنا كثيرا وعتابعوها، يلقط بنفس الله مركز الباحث خليل صنعاء بيت بوس، والأجمل والأروع أن يأتي بملفه فحوصاته الأشعات ما هو المستلزم منه، وإذا قد معلج بشربيت معه أيضا من أجل يمشي بعملية واستطباب صحيحة. إذن رحبكم جميعا، قلت حبيت كنت لابس الدكتور قد وصل ولا كنت أشتي أواصل، لأنه أحيانا يألمني سطري عندما أحس الناس مش يبخسك حتى، يعني الراجل بيطلب العافية له ولا المرته ولا، وانه يشتين بعد من هانها يجي لأجل يصلبط ويجي، الرجال يشتي يدور مصروف ما يدورش عافية، الذي يشتي يدور مصروف وطالب الله يجلس في البيت لا يصير أي مكان. وانتي إذا مع الزوج هكذا قولي له اسمع اجلس هناك قر في البيت، إذا شيء تطلب الله من ظهري لأنه على سيرة عالج يقر في البيت، وأنا أضمن ليش بعد

0: جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-22-74.
2: دكتور مساك الله بالخير والعافية.
3: مساك الله بنور. أهلا وسهلا بك يا عمي.
2: شنيا زواصل الهدرير
3: ما شاء الله عليك, أنت كفيت ووفيت, ويعني للأمانة أنه حضورك معي بعد الله سبحانه وتعالى هو سر النجاح اللي أنا فيه.
2: أنا لم أحضر معك يا دكتور إلا بعد أن جربت بنفسي.
3: نعم نعم, هذا واقع, وأنت من الإعلاميين الغير ماديين يعني بمهني أنا تكلمت أكثر مرة أنه أنت عندما حضرت لا يمكنك تكلم معي أو مثلا تشهد أو كذا إلا بعد ما تعالجت أنت أولا وناس من أقاربك وزملائك. نعم. وأيضا الحالات اللي بتديها لعندنا.
2: نعم.
3: فيعني الحمد لله وشكرا أنه أنت حضورك يعني مميز ونعمة للعمل اللي أنا فيه. وأيضا المرضى اللي مثلا بيتعالجوا واللي بنتواصل معهم يعتبروا هم النبض اللي أو النجاح اللي يدفعنا نستمر.
2: نعم.
3: لأنه الحمد لله بنقدم أشياء ملموسة وأشياء واقعية بنخدم الناس فيها. وأيضا أحب أوضح للمستمعين اللي بيسمعونا, لأنه الآن ناس كثير بيتواصلوا معي بيقولوا أنه عندي فروع, أنا ما عنديش أي فرع نهائيا, ولأنه حتى بيتواصلوا معي بيقولوا أنه بنفتح فرع قريبا, حتى أنه اليوم بيقولوا أنه مثلا بيسمعون أنه معي فرع جديد, فأنا ما عندي فروع نهائيا.
2: سجل لي الأرقام لأجل أوضح لهم هذا.
3: نعم.
2: طبعا سامعين الكرام دي بيسمعونا, هناك كثير من ما بيتسلبط وينبع فوق المهنة, ينبع فوق المهنة بيدور كيف يتعيش. أقول لكم مركز الباحث خليل أو الباحث خليل لا يوجد له أي فروع سوى الموجود في بيت بوس جوار مجمع العرب, ولا يوجد أي أرقام تواصل أخرى غير هذه الأرقام. ولذلك عندما تشاهد إعلان أو وصل لك إلى تسجل هذا الرقم على طول ارسل واتصل. وصحيح أنا أعترف على الهواء أن هناك قصور في عدم التجاوب على الأسئلة أو على الرسائل. ومن اليوم بنقول للدكتور يربط الأرقام حق المركز بشخص معين يرد على الرسائل. إذن عندما تسمع أي خبر من هذا اتصل أو ارسل رسالة إلى 37-246-416 أو 37-222-274. ناس كثير يقول لك أنا بينسرع بطرح الرقم, أرد مرة أخرى 777-244-1-6 أو 777-222-274. مركز الباحث خليل, نتمنى أنه لقدت الرقم هذا.
3: نعم.
2: أكرر لكم الرقم, ما بش معنا فروع ولا يوجد فروع, وهناك من المرضى من يشجعني أنه يعني من امتهان الإعلام أذهب إلى أين أشتغل أين في المركز, ولي الشرف. على العموم بيسمعونا ذا حين, ولكن إحنا تلقى إن شاء الله الاتصال ونقول ألو.
4: ألو.
2: أيوة مرحبا بك.
4: السلام عليكم.
2: عليك السلام, من معي؟
4: معك صادق فرع.
2: معك يحيى صلح من الإذاعة, وانت من؟
4: صادق فرع.
2: صادق فراس, مرحبا يا صادق فراس, منين انت يا صادق؟
4: من همدان بيت نعم.
2: من همدان بيت نعم, ونعم بك, وتحياتنا لأهلنا كلهم في بيت نعم. أيوة يا صادق, هل زرت المركز أو زرت الباحث خليل؟
4: أكيد زرت أكثر من مرة.
2: أكثر من مرة, أنا شتي مرة زرته. إيش كان عندك أو عند أحد من الأهل أو من الأصدقاء؟
4: لا خلينا نبي حيرته.
2: قل لي حالة, قل لي حالة من الحالات.
4: ها؟
2: قل لي حالة من الحالات.
4: نبي الحالة الأول تمثيلة
2: عادية. من هي؟
4: البنت حقي.
2: البنت حقك ما كان عندها؟
4: فيها ضمور.
2: فيها ضمور, كم عمرها؟
4: عمرها
2: 8 سنوات. 8 سنوات. والضمور هذا معها مع الولادة ولا من متى؟
4: لا عدو قريب من قبل سنة.
2: قبل سنة. رحت المستشفيات أو كذا؟
4: أول أيوة رحنا المستشفيات على علاجات وذي استخدمتهن فضي شوية.
2: طيب زرت الباحث خليل قبل كم؟
4: يمكن قبل 6 أشهر أو 7 أشهر.
2: قبل 6 أشهر يعني مرة واحدة؟
4: ها؟
2: مرة واحدة؟
4: لا لا باقي حالة ثانية.
2: لا لا نشتي هذا الحالة.
3: طيب الحالة

0: اللي عندها الضمور يا أخي الله يحفظك. الآن كيف وضعها؟ كيف حالها الآن؟
1: تحسن جليل الآن يعني.
0: يعني الآن بتحرك بقى؟
1: أيوه هم قالوا لا قالوا تحسن يكون بطني شوية.
0: الآن مثلا تحسنت الآن أفضل من العلاج السابق؟ الآن بدأت تحرك، بدأت تفهم، بدأت
1: أكيد لا تحرك
2: يعني بأمل
1: إن شاء الله.
2: كيف إن شاء الله؟
0: يعني الآن هي متحسنت، تحسنت الآن
1: الله قدر والله هي تحسنت شوي
0: الحمد لله وشكر الله. العلاج واصل العلاج وإن شاء الله بتحسن تماما، لأنه موضوع الضمور يعني يصعب علاجه بالطب الحديث، هم بيعملوا فيتامينات فقط لا غير، لكن علاجنا بالأعشاب غير، بيختلف. احنا الآن الناس بيسمعونا على الهواء، هل مثلا الآن تحسنت في الحركة يعني أفضل من سابق؟
1: أكيد أكيد الحمد لله
0: الحمد لله. طيب وإيش عندك من حالة ثانية؟
1: حالة ثانية اختلف جديد.
0: ايش كان فيها؟
1: فيها روماتيزم وفيها القولون.
0: تمام، الأعراض اللي كان عندها؟
1: هو كان يوجع حاجة صدرها من الروماتيزم.
0: يعني مثلا كان بها وجع مفاصل مثلا بتوجعها مفاصل؟
1: ايوه مفاصل.
0: والقولون؟
1: القولون الروماتيزم الحمد لله تحسنت.
0: الحمد لله، يعني قد عملت فحص بعد العلاج؟ عملتوا فحص؟
1: اكيد اتفق فحص عندك والقول
0: الحمد لله. نعم. طيب انت يعني خلال كم مثلا بتعالجوها؟ كم لكم بتعالجوها من سابق؟
1: سنين.
0: والحمد لله العام قضيه بخير بالاعشاب.
2: اي حين زرت خليل؟
1: قبل
2: 3 أشهر أو 4 أشهر. قبل 3 أشهر
0: وأخذت. هذا حق الروماتيزم، حق ال.
1: أيوة الحالة الثانية.
2: أيوة حق الروماتيزم، أخذت جرعة مرة واحدة صح؟
1: الروماتيزم جرعة واحدة.
2: الروماتيزم أيوة. وتشاكلت يعني خفيت من الروماتيزم؟
1: الحمد لله فإن الفحص الأخير.
0: الحمد لله. أنا يا ابن فراس أنا ذاكر لك وذاكر للحالة اللي جت لها عندي. أيوة. بس إحنا كنا شيء تكلم أنت على أساس المستمعين يسمعوك. بالنسبة للحالة الحمد لله. كان عندها وجع مفاصل، كان عندها وجع في الركب يعني من موضع الروماتيزم، وايضا كان عندها القلق والتوتر وعندها الامساك والاسهال بسبب القولون.
1: ايوه القولون عاد هو شويه انطلقت من هذا، استخدمت جل عصائر والرابعه.
0: نعم
1: ما قدرتش.
0: اذا خير ان شاء الله، الله يمن عليكم بالعافيه وحفظك الله ورعاك. واذا مثلا كان عندكم حالات في عندك من همدان يعني علمهم بالعنوان ورقم التلفون.
1: أكيد أنا كانت يوم عندك.
0: حفظك الله ورعاك.
2: هيا في أمان الله.
1: أشتري يا دكتور من حاجة بس الذي عنده قلنا مرض ولا أي حاجة ويحتاج إلى الجرعة الثانية الثالثة تعب، لا تساعدهم بس.
0: نساعدهم إن شاء الله، أهم شيء إنه يرجع.
3: الباحث والخبير خليل.
4: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2474.
2: إذن سامعينا الكرام، عدنا إليكم مع الباحث خليل للطب البديل. أذكركم وأذكر كل من يسمع ومن يسمعنا، أنا مشيش أقول لك أمانة بس وصل هذا الخبر، أنه لا يوجد مع الباحث خليل أي فرع، لا يوجد مع سوى المركز الرئيسي اليتيم وهو لحاله الذي يتواجد في بيت بوس جوار مجمع العرب. هذه هي الأرقام، وإن حصلت على معلومة ثانية أو كذا على طول اتصل بهذا الرقم أو ارسل رسالة لهذه الأرقام 37-246-416 أو 37-22-2474. هانا هذه الأرقام، والذي يعرف رقمي أنا يحيى صلح أو عبر الفيسبوك يدخل لي على حسابي ويسألني وأنا عدا أقول له. المهم أنه لا يوجد معنا أي فرع، نشل هذا الاتصال ونقول مساك الله بالخير والعافية والصحة والعافية.
1: مساك الله بالخير والعافية.
2: حيابك، من أنت؟
1: معك شهاب الغولي.
2: شهاب الغولي من الغولة؟
1: أيوة من محافظة عمران مديرية الغولة.
2: يا حيابك من غولة عجيب.
1: اياك الله. ايوه يا عمي
2: نشتي نبدا نقول، قالوا هذاك في وقت الامام عرفت بل قالوا الجنان اللوزي
1: او من عندنا.
2: كيف وقع هذا؟
1: ها
2: كيف وقع الجنان اللوزي؟ كيف
1: ما ادري، هذا اقول بيت اللوزي.
2: اذا انا عاد اقول لهم انا رجعت لها في البرنامج يوم الخميس ورجعت صلبك ومعنا البرنامج حقنا. اقول لي يا شهاب، انت زرت مركز الباحث خليل؟
1: ايوه.
2: ايش كان عندك؟
1: والله كان عندي البنت، كان عندها كانت تشطايق قلبي جنبي.
2: كم عمرها؟
1: عمرها 20 سنة.
2: وشليتها مستشفيات أو كذا؟
1: يلا إتى مستشفى قالوا عندها روماتيسم القلب طولها حبوب كان جديد ما يقنها وش قنها.
2: أها هذا قبل كم؟
1: قبل سنة.
2: قبل سنة عندما كنت تعالجها في المستشفيات.
1: أيوة.
2: وعندما زرت الباحث خليل متى؟
1: أي أنا زرتك قبل سنة.
2: أيوة.
1: تالي علاج والحمد لله استخدم له والحمد لله بخيره.
2: الآن كيف صحت الآن؟
1: الحمد لله بخير.
2: نحمد الله. طبعا أنت من الغولة وأصحاب الغولة. أيوة. ما يعجبهم مكذب.
1: أيوة.
2: بناس بيسمعونا يا شهاب.
1: ها.
2: وهذه شهادتك لله وللتاريخ وللناس المرضى.
1: الله المستعان.
2: وعمك يحيى صلحن تابعني إذاعيا من أول تعرفني يعني في الإذاعة.
1: أيوة أنا بين تابعك قلت لك يا ما نفع شيء العلاج وكان تابع البرنامج حقكم.
2: أيوة.
1: وبعدها صرت عند الدكتور تم العلاج والحمد لله وداحن قلت خليت أمي لا عنده قبل الشرعي
2: ما كان عندها
1: عندها حظوظ المراره بس عاد العلاج ما قد كملت العلاج قلنا لو ما تكملوا نفعل أشياء ونشوف
2: بإذن الله.
0: حفظك الله ورعاك يا أخي شهاب. طبعا البنت أنت عملت لها كشافة إيكو قالوا عندها مشكلة في الصمام بسبب الروماتيز.
1: أيوة.
0: والآن بعد العلاج عملت لها إيكو جديد وقالوا الصمام تمام
1: الحمد لله.
0: شكرا. طبعا الان اللي بيسمع بيقول روماتيز بالقلب مش فاهم انه بيأثر على الصمام.
1: صح.
0: ايوه احنا الان بنتكلم على اساس اللي بيسمعنا سواء كان مريض او عنده شخص او قريب عنده بيعاني من القلب سواء يعني تصلب في الصمامات بسبب الروماتيزم او مشكله اخرى في القلب. طبعا البنت يعني كان عندها اعراض وجع في القلب وتعب عند المشي وما لا الاعراض كانت واضحه.
1: ايوه.
0: والحمد لله بعد العلاج الان تمام.
1: الحمد لله
0: وشكرا. طيب ايش توجه من رساله اللي بيعانوا من روماتيزم القلب؟ ايش توجه بحكم انك جربت العلاج بطريقه التقليديه وعلاج بالاعشاب؟
1: والله اني انصح يعني الامر طولاني اتجه الى الدكتور خليل لانه يعني بدل ما يكلف مسافه وبعض الناس بيسافر للخارج ويخسر ويقرم ويذا فقد معنا علاج يقرب.
0: نعم الحمد لله لانه حتى بعضهم مش متوقع انه يعالج القلب بالاعشاب يقول لك ما بش علاج
1: الا موجود لقيت انا عدت شيبات انا كذلك ما عسر شي يطلع والحمد لله بخيري.
2: انا يهمني انه البنيه حقكم انها الحمد لله تشافت.
1: لا الحمد لله تشاكلت.
2: نحمد الله ونشكره. اذا يا شهاب انا اشتي منك وصيه اي شخص بيسالك او سمعته خبر بانه الباحث خليل معه فروع في عمران او في اي محافظه لا يوجد اي فرع لان في متسلقين على المهنه وهناك من يغالط مع السوشيال ميديا وينشروا لا يوجد معنا سوى المركز الرئيسي في بيت باوس جوار مجمع العرب.
1: الله
2: تحياتنا لك ولكل أهلنا في الغولة.
1: حياك الله.
0: في أمان الله.
2: في أمان الله.
3: الباحث والخبير خليل.
4: العنوان بيت باوس جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2274.
2: إذن سامعين الكرام سمعنا هذا صاحب مغولة وإحنا بنقول أي واحد بيتصل علينا اتصلنا عليه زار المركز وتشافى إحنا بنقول له أنت بتطرح شهادتك لله سبحانه وتعالى. كذلك نقول للمرضى بيسمعونا من يشتي يجي يعالج بدون شريعة الذي يشتي يجي يعالج ويشتي يجر علاج ما بالله عاد يشتي نتي له عاقل الحارة وقاضي المحكمة حق المنطقة ونتي له ما عدون ما نش داري من لا أجل يفعل له ضمانات. أنا أقول له من هانة ما بش لك علاج أنت ما لك علاج بالمرة والذي معمره ويشتي يجي يعالجها ويشتي يمكنها يلي إذا كمت الرعود لعجل يخرط عليها بيجي مكنها طرلين الذنب بيصرعها عين خلي ابنها يجلها وتي حق العلاج يجرى العلاج تدفع حق العلاج وتروح ونضمن لها بإذن الله سبحانه وتعالى ينزل الشفاء تعالج. أما عن طريقك وانت قدك ناوي وانت خارجي من الليل قدك تضمر الشريعة برد لك من الخبر هذا موت يجي لسانك في البيت عشان الله الاتصال. ألو هذا أنا بين اتحاكم ما بين عاني.
0: نعم أنت اليوم يا عمي حيابة تعمل حرشة يوم أنت مع النسوان يوم
2: ما ماذا الله الواقع
0: هذا الواقع. نعم
2: والنسوان هو بيني وأنا قاعد أحاكي هنا. ألو
1: أيوة
2: كيف حالك؟
1: الله يسلمك.
2: من معي
1: زيد الصلاح
2: معك أيوة معك عم معك يحيى صلح أو عمك يحيى من الإذاعة وأنت من؟
1: خالد عفو قضاني
2: الكوكباني حيا بك يا خالد. معك يحيى صلح من برنامج الباحث خليل للطب البديل وإحنا بنفعل شهادات لله وعلى الهواء من ما بيجري على بعض المرضى الذي بيزوروا المركز.
1: أيوة.
2: أنت يا خالد كان معك مرض أو كان معك جيت لمركز الباحث خليل وماشي؟
1: أيوة وكان عندي تضخم في البروستات.
2: كان عندك تضخم في البروستات، متى جيت للمركز؟
1: جيت في شهر 6.
2: في شهر 6 يعني الآن شهرين. ها
1: أيوة.
2: أخذت جرعة وبدأت تستخدمها؟
1: أكيد.
2: كيف حالتك؟
1: الحمد لله.
2: عندما جيت عندك التضخم هذا جيت معك الفحوصات والكل؟
1: جد لا أنا الدكتور خليل وجد فحوصات وجد لا عنده وطالع علاج لما تذهب اليوم وجد عودة مرة ثانية عنده.
2: ما عاد فعلت فحوصات مرة ثانية؟
1: فعلت قال كشافة الرجيم بس.
2: وكيف قالوا لك في الكشافة؟
1: قالوا بخير ولا حسيك أي حاجة.
0: الحمد لله وشكرا. طبعا يا أخي عيد لي اسمك مرة ثانية. من؟
2: خالد الكوكباني.
0: الكوكباني.
2: أنا لا قد تدخل علي، خليني إيش تدخل.
0: أيوة إيش تذكره
2: يا أخي خالد.
1: أيوة.
2: شوف في ناس كثير بيسمعوك الآن أقسم لك بالله بيبيع والأدوان يرهن والبصائر لا أجل من هذا المستشفى الثاني، وأنت صاحب تجربة، هل تقدم نصح لناس يسمعوك، ناس عندهم تضخم في البروستات، هل تنصحهم أن يتوجهوا عند الباحث خليل؟
1: انصحهم ان يتوجهوا. احنا قد تحرقنا خيرت ما صحتي كنا عند حالك حالك وحالك ما كان يجي 14 لو يعمر مرة ثانية لو ما جينا على الدكتور خليل ودعاينا ونحن الحمد لله في أتم الصحة والعافية.
2: هذه شهادة لله.
1: هذا لما يعني يقول لك اني معقدنا بخير وانا مريض.
2: الله المستعان. اسال الله سبحانه وتعالى ان لا يرينا عليك شر ولا نسمع عليك، انك بخير متعافي انت واهلك
1: ان شاء الله.
2: تصبح على خير
1: انتم.
2: طبعا يا دكتور انا اشتي ادخل. شوف انا عندما اسمع الاتصال من الشخص هذا انا الحالي ما انا صاحب المركز وانت صاحب المركز، بس انا احس بفخر بفخر امام الله وامام الناس انه عندما يسمع فلان بيعرفونا على الهواء. وانا جرفت المجتمع اليمني كريم، مجتمع يمني كريم. اذكر المجتمع ذي بيسمعني الان انه جمعنا 205 راديو دلتا.
5: ليش يكون عندك صديق واحد مقرب بس وانت الان بامكانك يكون معك 2 و3 و4 وحتى 5 اصدقاء كمان تتصل لهم وتتكلم معهم براحتك مع خدمة اصدقائي. احصل على تخفيض في تعرفة المكالمات لخمسة ارقام يمن موبايل وبدون اي اشتراك شهري، بريال ونص. خذ راحتك في الكلام. للاشتراك في الخدمة اتصل على 333 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات ارسل أصدقائي إلى 123 مجانا.
6: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
7: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
8: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
4: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
3: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة،
4: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
3: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
4: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر،
3: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
4: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
3: التهاب وتليف الكبد،
4: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
3: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
4: علاج البواسير،
3: علاج البهاق والبرص.
4: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37246416 أو 777-22-24-74.
4: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
9: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
10: شمي عشان تتأكدي.
11: الآن داك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحة مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
12: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
13: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
2: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
1: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
2: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضب اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
2: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-0950-09، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا أنا أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا أنا أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
6: Here we play with friends
5: and learn new things every day.
6: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: مجرد قارورة، مجرد كيس، هكذا نظن. لكن الحرارة قد تسرع انتقال بعض المواد الكيميائية من أنواع معينة من البلاستيك إلى ما نأكله ونشربه. قد لا تشعر بالخطر اليوم، لكنه قد يبدأ بعادة تتكرر كل يوم. غير عادتك واختر البدائل الآمنة كحافظات المشروبات الساخنة والأطباق الزجاجية أو المعدنية. فكل اختيار تصنعه اليوم قد يحمي صحتك غدا. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
9: الباحث والخبير خليل.
10: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
9: تليفون 37-246-416 أو 777-22-22-74.
11: تنسى كل شيء، مش أنت عامل حسابك من البداية أنت جاي كده ناوي على شريعة على أساس قيمة العلاج، وما العلاج ماشي مشو سابر، سواء العلاج لك أنت المريض أو ابنك أو زوجتك أو أختك أو أمك أو أبوك. تتق الله في نفسك بالأول وتوكل على الله وصير شل العلاج حقك بس. أما إذا قدك ناوي على شريعة ما عد تعالج أو مريضك ما عد عالج اجلس أنت في البيت والمريض يصير يتعالج. وإذا أنت ما بشل أنت وانت والف على الكياد والشريعة وما عبش محن ملي بزلاش المريض حقك اتصل بي وأنا جي أشل المريض حقك أنا. وأنا أقول لك أنا بقوة الله سبحانه وتعالى أنه بخي. لكن وأنت بتضمر كده ناوي على هدر لأجل دوري المريض حق أنك كسرت عليه وتصايحت والناس وبطل بطل هذه الحركات مشي حركة تساري دعا للمريض. أنا أكلمكم بهذا المعنى أينما كنت. الطب الحديث لا ننسى بأنه يقدم خدمات جليلة. وأذكركم أنه مركز الباحث خليل بيطلب من المريض عندما يجي فحوصاته أشعاته. ليش؟ هذا دليل أنه المركز ما بينفيش الطب الحديث. الطب الحديث تشخيص سهل كثيرا على الأعشاب عندما يجي قدوم مشخص. سهل هذا الواقع وهذا الحقيقة. سهل العملية لأصحاب الأعشاب. الفارق بين الدواء أو الأدوية التي تصرف من التي هي عشبية ومركبة. المركبة لابد أن يكون فيها مواد حافظة، مواد كيماوية ومواد التهدئة تشربها ويقول لك أنا هدأت. بس عندما تجي تفلتها تكمل العلاج وإنه رجع لك أشد ويجي لك علاج أقوى أو كذا ويخلفوا لك العلاج الثاني ويأثر عليك في جهة ثانية وينخع لك الجهة الرابعة وينخع لك وخصوصا إنه الأدوية عندنا للأسف الشديد في البلد. أنا شفت كان في معانا بث مباشر من المركز حق الباحث خليل وهبوا الكل. أجي أشخص من الذي هبوا على البث المباشر وأنهم كلهم إما صيادلة أو موظفين في شركات أدوية أو مصانع أدوية أو مهربين أدوية أو صاحبين علامات وهذا لما لهم ما يشتوش هذا الخبر. لأنه أنت بتشتري في الشهر بكم؟ لو نعرف كم الموازنة دي بتخرج خارج البلد بالدولار. أنه عندنا الدولة قد عملت 5 قنوات للطب البديل للأعشاب ولا أصبح العالم بكله يتعالج في اليمن لأن اليمن بلدة طيبة وتراب طيب من عند الرحمن الراحمي وعندنا كل الأعشاب الله سبحانه وتعالى الله رزقنا. ولذا نقول لكم اتوجهوا إلى مركز الباحث خليل لا يوجد له أي فروع. أرقامه 37-24-64-16 37-22-22-74 وأشل هذا الاتصال وأقول ألو.
12: أيوة السلام عليكم.
11: عليك السلام ورحمة الله وبركاته. يحيى معك يحيى صلح ومعي جنبي في الإذاعة الباحث خليل. مرحبا بك من معنا؟
12: معك صلاح حمود المضواحي.
11: صلاح حمود المضواحي يا مرحبا بابن العم.
12: حياك سلمك.
11: الله يحييك. عاد احنا نسابوا بيت المضواحي.
12: حياك سلمك الله
11: يحفظك. الله يحييك. كلي حمود.
12: ايوه صلاح حمود المضواحي.
11: صلاح حمود المضواحي يا صلاح انت زرت المركز حق الباحث خليل؟
12: ايوه انا قد صرت عند الدكتور خليل والله دكتور ممتاز والله الحمد لله.
11: ايش كان عندك؟
12: انا كان فيني السكر مرتفع.
11: السكر
12: دائما فيني مرتفع السكر. وصرنا عند الدكتور خليل الله يحفظه عالجنا والحمد لله تحسنت قوي في السكر الحمد لله.
11: كم لك تتعالج للسكر تاخذ ادويه؟ من أول ما تعالج وعندما زرت خليل متى؟ أيهن زرت خليل؟ متى زرت المركز حق الباحث خليل؟ طيب والمستشفيات عندما زرت تعالي كيف دريت إن عندك سكر؟
12: أنا قد لي خيلة فيني السكر.
11: ها قد لك كثير؟
12: كان يرتفع فيني السكر دائما وقتل مضطرة.
11: لا كم كان يرتفع؟ كم كان يرتفع؟
12: دكتور الحمد لله هو عبد الله قدمني علاج السكر العلاج الطبيعي دي الحمد لله من الدكتور خليل وتعالجت الحمد لله تحسنت قوي
11: وسويت فحوصات والكل
12: وبفحص دائما
11: يعني بعد الجرعة الذي ادالك خليل سويت فحوصات وامورك سابرة؟
12: ايوه انضبط السكر الحمد لله.
11: انضبط صار منضبط.
12: ايوه الحمد لله
11: الحمد لله.
12: ولكن زوجتي كان فيها الحصوات في الكلى.
11: حصوات في الكلى ها؟
12: كانت دائما وتعالج قوي منها بس صارت تعالج على ما انسى. كلمنا الدكتور خليل والله ادى لها علاج لهذا يبعد هذا وتعالج الحمد لله الساخر. الحمد لله.
11: زوجتك كان عندها حصوات في الكلى.
12: عندها حصوات ايوه.
11: وذحين هي عندك صح جنبك؟
12: أنا الحمد لله إنه أحسن دكتور.
11: هي عندك؟ زوجتك عندك؟ زوجتك عندك؟
12: زوجتي
11: ايه
12: هم في المكان الثاني.
11: طيب شوف شوف يا يا يا صلاح احنا بنحاكيك الان وهناك عشرات الالاف بيسمعونا.
12: ايوه
11: انا وانت انت كنت مريض انا بين نقول واشخص واطرح الوضع على الناس. هل انت انت الان بتشهد لله؟
12: ها
11: انت بتشهد لله يعني
12: أم... شهد لله شهد لله جميعا ما قلت لك دكتور مثلي والله نقول معك بالدكاتره هكذا
11: انه اموركم سابره
12: بتابع بعد تابع الوضع متابعه للعلاج والله بتابعني متابعه وانه بتعالج الحمد لله والله انا اشهد لله ان اختي هذا بس هي زوجتي كان فيها هذه حد الحصوات وتباخرت الحمد لله وانا الحين بالسكر الحين والكل بتابع لها العلاج والكل فيني حصوات فيني ال اشنو هذا حد الاسنين هذول الشرايين لهذا
11: من ولدي عنده شرايين
12: ان شاء الله قلت لي هذا فترة تحسن الحمد لله بتحسن قوي
11: الحمد والشكر لله على العموم
12: الحمد لله
11: على العموم يا صلاح انا اشتي اوصل لك يا صلاح
12: ايوه
11: هناك من يشيع ويبث وينشر ويعمل منشورات انه لدى الباحث خليل فروع في بعض المحافظات لا يوجد أي فروع لمركز الباحث خليل وأنا أشتيك أنت تقول للجمهور أينو مركز الباحث خليل أينو في أي مكان
12: أنا عارفه
11: أينو أينه في بيت باوس اللي أينه
12: أيوة أيوة هو مبلغه
11: في بيت باوس جنب مجمع أيوة. العرب
12: في بيت باوس أيوة
11: إذن نسأل الله سبحانه وتعالى أوه. لكم الصحة والشفاء
12: دكتور والله ما شاء الله
11: حفظك الله
12: الله.
11: الله يشافيك ويشافي زوجتك ويشافي كل مريض في أمان الله
12: الله يحفظكم ويبارك فيكم
11: مع السلامة
0: الباحث والخبير خليل
10: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب
9: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2274
11: طبعا مستمعي الكرام من بيسمعنا أنا من يقول لك طبعا بيقول لك المطر لو محب ولو كاره هو مطر بيحيى النفوس بيحيى التربة وبني آدم من التربة من التراب عندما تحيى التراب تحس نفسك تحيا وقدي شبه ميتة وهو من المطر وهناك ناس بيحب المطر وهناك ناس بيكره المطر وزي ما قلنا لكم هناك من بيسمعنا الآن ما بش التنافس الشريف لأنه ما بش تنظيم لهذه العملية هناك يعني ملايين الدولارات تذهب إلى الخارج يشتروا ما يسمى عشبة حتى وصل الحال في مصر أنهم يسموا عشبة أبو علي اليمني شوف كيف يستغلوا بالرغم أنه على حياء وبيب يعني لها رواج هذا أكبر عشبة بتصير ويعلم الله ما هي نعم. في القاهرة
13: وما بش عشبة عندنا في اليمن ولا خارج اليمن اسمها أبو علي
11: لأنه استغل اليمني
13: نعم
11: شل الاتصال جواب يا دكتور أنا شتي أسمعك اليوم
14: الرقم الذي تتصلون به
13: خلاص عندك
11: لأنه قد اتصل بخيرا
13: نعم
11: إذن سامعين الكرام ما بش معنا ما بش معنا مع الباحث خليل أي مركز ولا أي فرع سوى الذي موجود في بيت بوس جوار مجمع العرب تلفونهم 37-246-416 أو 37-22-2274
13: نعم وأكبر أحب أوجه نصيحة مثلا للي بيسمعنا كامل سواء عندها السكر أو ما عندها سكر الحمية مهمة جدا الآن اللي بيسموها الخاص أو هذا الضيق الأبيض أو الروتي اللي يعني وأيضا الكعك والحلويات اللي كلها من الخبز الأبيض هذا أتمنى أن يتجنبوها تماما إذا بقى يعني يعملها البر العادي الأسمر تمام أما هذا يتجنبوه وأيضا اللي مثلا بيعاني من السكر أو غير السكر لا ينسى القرفة الزنجبيل الحلبة مثلا يوم يعمل له قهوة قرفة يشربها الصباح وظهر ومساء أيضا يوم يعمل زنجبيل
11: يعني قصدك يا دكتور الآن بتوجه نصائح للناس
13: للناس الثانية لأنه هذا الـ هذا الـ هذا الأشياء هي مهمة جدا هي كانت موجودة في كل بيت وكانت ثقافة عند كل الناس لكن الآن الأكثر الناس ما فيش حركة ما فيش مشي والأكل هذا الدهون
11: والسكريات
13: والخبز الأبيض هذا منتشر كل الشعب يأكله في العصيد في الخبز في الحلويات يعني بيأثر بيرفع الدهون بيعمل لهم مشاكل السكر فالأفضل أنه يجنبوا هذه الأشياء ويعني يوم يعمل حلبة حبوب ينقعها قليل ويفورها ويشرب صباح ظهر مساء يوم يعمل قرفة يشربها صباح ظهر مساء يوم زنجبيل.
11: أيضا يعني بتنصح أنه أيضا ينظم حياته بحيث أنه فرضا كل 5-6 أشهر يعمل له الشهر حمية.
13: نعم يعمل له حمية. نعم.
11: يبتعد من الحلويات من الشوكولاتة من الموز من السكريات هذه كلها لمدة شهر.
13: نعم.
11: بتقلب معها الحياة والدورة ممتاز. والمعدة.
13: هذا يعني أفضل شيء أنه يعملها أي شخص سواء مريض أو بخير يعني يعمل حمية ويستخدم هذا الأشياء اللي تكلمناها الثلاثة القرفة والزنجبيل والحلبة كلهم يعمل يعني صنف من هذا الأصناف
11: ويأكل من الذرة البلدية اليمنية.
13: نعم ويأكل حبوب من هذا البلدي والأبيض هذا يتركه نهائيا والمشروبات الغازية يتركها وأيضا يمشي يعني يعمل
11: مشي
13: يتحرك ويعمل له مثلا الليمون كاس ليمون أو أيضا الخل مفيد جدا يعني هذا بتنظف جسمه من الدهون من السموم بتنقي الكبد هذه أشياء مهمة جدا يعني أتمنى أنه أي واحد بيسمعني يجرب حتى شهر يمشي بعد كلامي هذا.
11: نعم طبعا في معنا رسالة يا دكتور بتقول يا أستاذ يحيى يعني وصل إلينا خبر أنه في مع الباحث خليل مركز قد افتتحه أو عيفتتحه في عمران وكذلك في إباو وأنا أقول لك شكرا لك وعلى رسالتك لا يوجد أي فرع لمركز الباحث
0: الساعة الآن 10:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ
15: الخضروات أنواع
16: الفواكه أنواع
15: السيارات أنواع كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات
16: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب
15: منتجات LG
16: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا
15: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال
16: مكانس
15: كاويات
16: أواني وأدوات حديثة ومتطورة
15: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات
16: البيت الحديث مجموعة شماخ
17: راديو دلتا خشخش خشخشة قرمش قرمشة فرفش فرفشة

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية. الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس في دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل وثبات أعلى في الخدمة واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجانا. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: مين بيحب الرس؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
0: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 10:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: لأنك مميز، سبأفون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأفون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأفون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: أجهزة الاستخبارات المعادية ليست منظمات خيرية، وخيانة الوطن جريمة لا تغتفر. كن يقظا.
4: شخصيات.

0: معروف باسم أسرع رجل عاش على الأرض، هو الرجل الخفي الذي ساهم في وضع معايير وقواعد السلامة أثناء السفر بسرعات عالية. الكابتن عقيد جون بول ستاب عمل كجراح عسكري في القوات الجوية الأمريكية وحاصل على الدكتوراه في الفيزياء، وهو من رواد الباحثين الذين درسوا تأثير قوى التسارع والتباطؤ وأثرها على البشر. سافر هذا الرجل مسافة تبلغ 600 ميل في الساعة لكي يحصل على لقب أسرع رجل في العالم، ولكن يبقى السؤال، هل يمكن أن يعيش هذا الرجل بعد قطعه لهذه المسافة الخيالية؟ الفيزيائي الشهير جون بول ستاب، لطالما اهتم جون بسرعة الخارقة التي تطير بها الطائرات والصواريخ، كذلك اهتم جون بدراسة أثر الجاذبية على جسم الإنسان. عمل جون أيضا على دراسة القوة جي، وهي معروفة باسم قوة التسارع، وفيها يدرس العلماء معاناة رواد الفضاء والطيارين مثلا أثناء تسريع انطلاق الصاروخ، أو معاناة الطيار عندما تنحرف به الطائرة عن الاتجاه المستقيم. ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل يمكن أن تؤثر القوة جي على الإنسان أثناء قيادة السيارة بسرعات عالية، ويحدث التأثير أثناء كبح السيارة أو حين تتوقف السيارة فجأة. إذا أردنا فهم كيف تعمل القوة جي وما هو تأثيرها على جسم الإنسان، فيمكننا أن نتخيل على الأرض مثلا، تجبرنا الجاذبية أن نتحرك نحو مركز الأرض بسرعة 32 قدم في ثانية، وهي قوة تقدر قيمتها البسيطة بمقدار واحد فقط من القوة جي. أما إذا كنت على متن الطائرة، فإن القوة جي سوف تتضاعف وتختلف بشدة عن القوة البسيطة التي نختبرها ونحن على سطح الأرض. إذن إلى أي مدى يمكن للإنسان أن يزيد من القوة جي ومع ذلك يستطيع أن ينجو دون حدوث أي أضرار جسدية له؟ في الأربعينيات من القرن الماضي، كان العلماء يفترضون أن الطيارين يمكنهم تحمل حتى 18 من القوة جي، وكانوا يدركون مدى الحاجة إلى وضع مجموعة واسعة ومجربة من الدراسات التي يمكنها أن تؤسس المفاهيم الأساسية التي يمكن تطبيقها للحصول على أقصى حماية لركاب الطائرات إذا ما تعرضت الطائرة للاصطدام. وفي عام 1947 بدأ ستاب أبحاثه في هذا المجال، وكان العلماء قد استقروا على أن الإنسان يجد معاناة شديدة إذا ما تعرض لقوة مقدارها 18 جي، ولكن جون ستاب كان يؤمن بأنه يمكن للجسم البشري أن يتحمل أكثر من ذلك. ولكي يثبت جون نظريته، بنى صاروخا وقام بتصميم ممر له يمتد على مئات الأميال. في البداية جرب جون أن يقوم طيارين آخرين بتجربة، ثم قرر أن يقوم باختبار صحة نظريته بنفسه. في آخر مرة كرر جون التجربة في قاعدة هولمان العسكرية الجوية، وفي يوم العاشر من شهر ديسمبر عام 1954 تحرك صاروخ سونيك واند وان بالعقيد طيار جون ستاب لمسافة 632 ميل في الثانية، وبلغ وزن صاروخ ستاب مجتمعين 1000 باوند، وطار الصاروخ لمسافة 3000 قدم في ثوان قليلة. والمثير للدهشة أنه توقف في أقل من ثانية، معرضا نفسه لقوة مقدارها 4 أطنان أو ما يعادل 42.2 جي، مما جعل جسمه يزن حوالي 7700 باوند في هذه اللحظة القصيرة. بالطبع لم تمر هذه التجربة بسلام، فجون عرض نفسه لإصابات مثل تكسر أضلاعه وتعرضه للفتاق، وتكسر في معصمه، ونزيف في العيون، وتكسر في عظام الحوض، وكذلك أصيب بعمى مؤقت، انفصال الشبكية، وانفجار الأوعية الدموية بشكل دائم في عينيه. كل الإصابات كانت مؤقتة، ولم يتعرض جون لإصابة دائمة، بل خرج من القاعدة الجوية ومعه لقب أسرع رجل على وجه الأرض بسرعة تجاوزت سرعة العيار الناري. ورغم ذلك نجا جون من هذه المخاطر، وعمل بعدها في وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، وكذلك عمل في تجارب الاختبارات الصناعية الأولى لأكياس الهواء المضادة للصدمات في السيارات.
1: شخصيات وأحداث.

0: Listen. Radio Delta.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
0: التهاب وتليف الكبد.
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
1: علاج البواسير.
0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
1: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
2: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: Just found it.
8: وقفة ضحكة زبجة ندارة
9: كركرة
8: ضحك من قلبك.
10: يظهر مش لوحدك اللي بتبعت الجوابات دي. انا وقعت تحت ايدي جواب تاني ممضي من منصور ابني.
11: ايه ده منصور؟
10: ناي.
11: ده لازم حد مزور رمضته طبعا. ايه الحكاية دي منصور؟
12: انا منصور ابني.
11: إيه؟
12: انا منصور البتاع، منصور الجواب، ولا منصور اللي منصور. هو قال لك ايه انت ولا عمل لك ايه هو؟ ومش قال منصور ابني؟ مش هو كان بيقول منصور ايه ولا بيقول منصور ولا عمل ايه ولا قال لك حاجه ولا عمل لك ولا انت اللي... انت قلت له ايه اسمك ايه انت ولا عملت له ايه انت؟
10: انت سيدي اسم ابوك كمان.
12: ما هو انت اللي مش انت اللي قلت له ولا مين اللي قال لك ولا عملت لي انت ايه؟ هو مش قال منصور ابني؟ انا منصور ابنك، انا ابني اهو بقى، ولا ابنك مين ولا
10: بتقول ايه انت؟
12: الجواب بقى مش انت الجواب ولا مين اللي بيسأل ولا ايه هو؟
10: انت بتسأل على عيل تايه؟
12: مش هو الجواب ولا
11: لا بيسأل على الجواب. بيقول ان الجواب انك انت
12: الجواب بقى. انا عارف انا الجواب ده بقى.
10: ايه الجواب ده؟
12: انت عارف البنت سهير؟
10: مين ياد؟
12: البنت سهير اللي في المدرسة اللي جنبنا دي.
10: مين؟
12: البنت سهير الطويلة الهبلة المجنونة اللي عاملة زي ال
10: سهير.
12: هاي.
10: اللي بتحط على شعرها جاز دي. مالها دي؟
12: قمت انا بقى ايه صحيت الصبح.
10: صحيت الصبح؟
12: صحيت الصبح.
10: اول مره اشوف واحد يصحى الصبح.
12: ما انا كل يوم بصحى الصبح.
10: صحيت الصبح الساعه كام؟
12: صحيت الصبح الساعه 7 بالليل كده.
11: بدري بقى.
12: لا بدري.
10: وبعدين
12: لقيتها واقفه لي في الشباك بقى وعماله تشاور لي.
10: شاورت لك
12: او النعمه وتعمل لي كده. قلت الله ده البت بقى هتقول بقى وانا اقول لها. قمت انا بقى قعدت اشاور ملها بقى لما شاورما هي وانا هي تعمل كده وانا اعمل لها كده لغايه لما
10: مين اللي كتب لها الجواب؟
12: ابوي هو اللي كتب لها الجواب اهو.
10: انا يا ولد.
12: مال مين اللي كتبها؟
10: طب وبعدين؟
12: قلت انا بقى قبل ما هو بقى يعمل حاجه انا هف البت بقى منه. قمت قلت لها اسمعي. قامت راحت عامله لي عينها كده قاعده تبربش بقى. فهمت انا بقى. قلت لها خلاص بقى.
10: مين اللي بيحبها؟
12: امي. ما فهمك انا
10: ماليش دعوه.
12: راجل اجري.
10: انا مش ماليش دعوه بالقضيه دي.

0: الساعة الآن 11:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: راديو دلتا. ليش تفضل أكثر السيدات مرق الدجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
3: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: Just found it. Radio Delta.
8: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
9: امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا كل الفرق.
10: The big difference.

الإعلامية الكبرى راديو دلتا. تستمعون إلى إذاعتكم الأولى راديو دلتا منكم ولكم. امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا كل الفرق. The big big difference. تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: تستمعون للأولى راديو دلتا.
1: صلوا على المصطفى جمعة طه النبي نسل عدنان يا مولد للبشر جمعة.